0: خليكم خليكم، ما حدا يتحرك. فريدي، عم تقولوا بالمحبة والإيمان رح نرجع نبني لبنان عشو هالتبويزة؟ فريدي، ما شايفي كيف كلهم فردينو؟ هذا شو هالفراغ هون؟
1: هيدا محل تركينه للشاب اللي عم يجي من طرابلس.
2: هيدا محل سمير استاذ، بس يجي.
0: بس هيدا سمير ما عم شوفه خالص، يا ما يكون مفكر بعد ما عم تمرن تحت على الصنايع.
2: لا استاذ نور، عم بيجي هو بس عم يوصل بعد بروفا. طريق تبعه طبعاً، طرابلس، أرز، عيناتا.
0: هيدا ما بيعنيني، في فرقة عم تجي، فهم لي اياه اللي بده يجي.
2: اوكي.
0: قل له مصفيين رح نشتاق له يعني.
2: اوكي.
0: ليكو، ما بدي احس حركة الايد يعني مثل واحد مادد ايده ليطلع له ربطة خبز. حركة الايد بدها تطلع وكأنه للمستقبل. افترضوا في مستقبل انتو للأمل اللي جاي كذا الأمور. الضيعة عرفت، كل الضيعة عرفت مين اللي سرق الجرة، ورجعت هالضيعة اتحدت التفت على بعض البعض. شفتوا لي كيف؟ ما في مجال انه يعني.
3: شو جار
4: كأنه
3: غريب هالوقت، بس
5: عبوة
0: ما في شي بس مدرج هو.
1: معقولة أصف؟
2: ما في شي، هذا بيكون في تفجير ألغام. ما في شي.
3: ايه بس إذا ألغام ليش بس واحد سمعنا؟
0: لا طبيعي، ما اني بفجروا كل واحد وحده، لأنه جمعة الماضي فجروا شوي منهم وهلأ شوي هيك بالشكلة. ما في شي بكون فكري.
1: مع العلم بفجروا ألغام بالله.
0: علي، أعطيني آخر مقطع إذا بتريد. معلم رفعت فاخد، اسمعلي هلا مقطع الأرز كيف بدها تنزل. يلا.

0: كثره الارز. شو بتزبط معي؟
1: ايه بتزبط. ما شيء ما
2: بيزبط. نعم مدام جريدين. مدام جريدين. مدام جريدين ما في شيء. هيدا تفجير الغام ما في شيء. سوسو كلمي ماما.
3: ييه عسما ربي. عمو عمو ايمتى رح نشوف الارز نازله؟
0: بكره عمو باذن الله بنتمرن مع الارز. ما هيك معلم الفاعل؟
1: ايه بكره من كل بيت.
3: بروفا بكره اي ساعه نور؟
2: بكره بروفا ساعه 5 6 نت.
0: 3 شو 5؟
2: 5 قلت الاستاذ.
0: هي كانت 5 صارت 3 في شيء
2: ما
0: يوقع؟
2: لا ما في شيء. بس
0: شو بعد عندي؟ بعد عندي نهار قبل الافتتاح. شو بعمل؟
3: يعني شو هلا ثلاثة؟
0: ثلاثة يا عم ثلاثة شو بكره؟
3: ماما خلصنا ويلا جاي حش نقي.
2: بعدين شباب صبايا انتبه، بكره بروفا مع تياب كامل. هيدا تياب مش تياب فينال.
4: في تياب خصوصي للفينال؟
2: معلوم في تياب بياخذوا العقل باولا.
5: استاذ نور. استاذ نور ممكن لحظة؟ إذا بعد وارد تأجلوا الافتتاح. أنا جاييني حفلتين على الشارقة، ليلتين لبنانية على الخفيف، هيك بنط بسويه هون وبرجع.
6: لا مختار ما بقى تنطلى مطرح الله يرضى عليك. بعد بكره الافتتاح حددناها نهائيا.
5: لا سؤال يعني.
6: بلا
5: يعطيك العافيه.
6: شكرا
7: استاذ.
6: ايه
7: شو بتحكي انت؟
3: لا انت تحكي
6: خير ان شاء الله.
7: يعني ما بعرف كيف بدك تاخذها استاذ، مش انه طائفيه او شيء
3: استاذ. يعني صراحه يمكن حضرتك تعرف نحن صراحه لو ما حدا غيرك ما كنا بنجي لهون، بتعرف وخاصه شغل بالليل يعني.
8: يعني مش تاخذها لانه غربيه او شرقيه، بس نحن نعرض علينا كذا مسرحية بالمنطقة وفضلنا نشتغل معك ولو بالغربية.
0: بس يا شباب شو شرقية شو غربية؟ ما بقى في شيء.
7: هو ما في شيء مزبوط أستاذ، بس كنفسيا
8: يعني لأنه أستاذ عم يسمع 100 كلمة الواحد وساكت يعني كرمالك.
0: لا يا طنع يا كلمة ولو
3: مثل يعني شو بالفرقة أستاذ إنه أخواننا الإسلام مثلا مش لأنه إسلام ومسيحية بس عرفت كيف
0: أرجو.
3: كل الوقت عم نحس.
0: بدي لك شغلي كلكم فرقة واحدة قلب واحد أرجو.
7: ما هني مش هيك أخذينا أستاذ، عم يصير تزنيخ.
8: هي أستاذ معلاش عفوا على السؤال، بس ليش ما عملتها بالشرقية؟
0: ما رح نعملها بالشرقية وبالغربية، ما في مشكلة، بيروت الكبرى يعني ما في.
3: لأنه أي. بالفعل كل العالم وأصحابنا بيسألونا إنه ليش لمبلشينا بالغربية؟
8: مش كغربية وشرقية بس كجاو مثلا
2: استاذ نور. نعم استاذ نور. في فؤاد ماشي بدك منه شيء؟
0: لا ما يمشي. لحظة فؤاد لحظة.
3: طيب
7: المهم استاذ إنه ما تفهم حديثنا كطائفية، بس معنات الحكي
0: ولا وزاف حبيبي.
7: ما تفهم غلط.
0: شو خايف فؤاد؟ لوين ساحي؟
9: ساحب على الجبل.
0: ما بدنا نتفق على الشلال اللي وصيتكم عليه، وين صرتوا فيه؟
9: والله بدك تشوف معلم رفعت.
0: ما معلم رفعت قال لي انت هاوي جفصين وانت رح تسويها. انا
9: ايه بس ما عرفت شو حكي وفيصل، لانه قال في لمبات بده يعطونيهم.
0: لمبات؟
9: انا
0: رفعت. رفعت واقف واقف. يعني شو عم تسمعوا البرنامج كله؟
9: لا عم سمعوا يا بلدنا مشان يعرف بس. مش
0: هاي يا بلدنا علي جينا على الساحة. هذا
10: عم بقول انا غير موسيقى.
0: غير موسيقى؟ ليش بتعرفهم من بعضهم انت؟ تعال شوف هذا اخي شو بدك من موسيقى؟ الله فهمني هذا الشلال شو نكبته بعد مخري.
10: هذا الشلال فؤاد اللي يسوي لانه في شغل جفصين
0: محكينه. هلا حكينا فؤاد عم بيقول ايه له انت ما يساوي شيء قبل ما فيصل يعطيكم اللمبات من جوا.
10: ايه ما بده فيصل يعطينا اللمبات قبل لا ينشغل الشلال على قياسهم.
0: يا معلم فيصل شرف لعندي لحظة.
9: استاذ استاذ نور
0: شو خي
9: خليني امشي انا لانه مسرب علي بعد وبتعرف حالي وصفة.
0: هلا بتمشي خي دقيقة بس بدي اشوف مين الكذاب. انا دقيقة بس الله ست الله.
8: هلا بالنسبة للأرز استاذ نور عندك فكرة تقريبا يعني قديش معه وقت لتنزل؟
0: طبعا في 4 يا بلدنا. يا بلدنا 4.
8: فهمت فهمت انه في شي دقيقة يعني؟
0: قد ايه؟ لا خي ما في مين. يا بلدنا شي 7-8 ثواني انشقت حالها. 7 منين جبت لي الدقيقة؟ ما هلا فرجيناك اياها مع الفرقة.
8: بده يكون ما فهمت عليك شو بدك.
0: لشو كنت عم تزل لي براسك هيك لغاية؟
8: استاذ
7: نور
0: استاذ فيصل المعلم رفعت والمعلم فؤاد عم بيقولوا ما رح يقدروا يشتغلوا شي بهالشلال قبل ما حضرت جنابك تسلمهم شريط اللمبات.
7: نعم.
0: ليه بعد ما سلمتهم شريط اللمبات؟
11: ما قلت له بدي اشوف الشلال قبل لا اقدر سقط اللمبات بقلبه. بقلنا شريط بدهم يبرموا. مثل كأنه ماي ودافع. عوى الشلال بدنا نركبه.
8: طيب نحن هاللمبات خي فيصل.
10: إذا ما شافهم فؤاد كيف شكله ليعمل لهم محل، كيف بده يسوي الشلال؟
11: إيه بس أنا لمباطي ما بقدر نقيهم إلا إذا بين معي الشلال كيف سيستمه. بركي لمباط صغار ما تنفع، بركي وده لمباط مطولة. فرجي لي الشلال أب ساعة بسلمك اللمباط.
10: وك ما هو فؤاد إذا اللمباط بين إيديه ما بتاخد معه بنص ساعة بسلمك الشلال.
0: شو معلم فؤاد؟
9: شو قررتوا؟
0: شو قررنا؟ ما أنتوا عم طروا رحي.
12: عفوا استاذ، إذا فؤاد بيصور شلال أول شيء مخطط، فيصل بيشوف لمبات على الصورة كيف، وبعدين بيصير شغل.
11: إيه سمونا إيه.
9: بس أنا بالتصوير ما بقدر طالعه مزبوط مثل ما هو.
12: جيب أنا بصور لك.
9: شو بدي
12: جيب؟ جيب شلال أنا دغري بصور.
0: خيي شو بقى، أنا كنت عامله شلال العادة، جيت انت يا فيصل افندي فت فيه انه مدري شو، وبعمل لك اياه بضوه وعلى مي دافئه وبيطلعوا بيرجعوا بينزلوا. شو لعبت لي بخي وعشو عمشي يا معلم فؤاد؟ انت رب الجفصين ايه ولا لا يا اخي؟
9: يا معلوم
0: خلص سوي لي شلال العاده على مزاجك انت، ومي دافئه من عند خينا فيصل ما بقى بدي
9: تكرم
0: ليه، وخلصنا من السيره. يعطيكم العافيه، بكره على بكره بجيبه
9: كل بد
0: مي دافئه.
9: يعني شو هلا؟
10: خلص سوي له اياه مثل ما بده. تصبح على خير.
9: صباح خير.
10: ريكور حكيني كلمة.
11: انا في يمشي؟
0: جرب شو بعرفني. تست تست تست تست. شو خي علي كيف صحته هذا؟ عم تعالجه؟
13: لا خلص مشي.
0: مشي ها؟
13: مشي
0: هلا بس مشيت الفرقة مشي؟
13: شو بدي
0: يعني هذا بكره وقت الحفلة بيمشي بالاستراحة.
13: لا يا شيخ مثل ما الله بريد، من ناحية الصوت حط ايدك بمي بيردي.
12: بس لازم تحضر شي بروة واحد يا سمير، هيك ما بيصير.
14: اخي شو هو اللي عم يصير؟ الي بالعودة بطلع من طرابلس على الارز بكية قطع عيني تبع البيك، خلص مسهلة من زحلي سريل علي عرمون وشك دغري خلدة بيروت، ما تاخد معها هالقاد. بس العقا كلها وين عم بتصير؟ اهلا استاذ عم نخبره.
12: نخبره لأستاذ
14: كل العقا عم بتصير على صوفر. ما في عندك الإسرائيلية هلا، مع أنه توصل بألف حجة وحجة لا قدرت دبر تصريح من إسرائيلية تصور، لأنه إذا فيت بلا تصريح ممنوع.
0: يعطيك العافية خي سمير، يعني بس مقضيها على الطريق يا حبيبي، ما في بروفة عم تلحقها هلا، شو بقى نعمل يعني؟
14: معك حق بس شو بتريدني أعمل؟
0: شو بك
14: بس قول الدبكات محفوظين كلهم، عم ضل اتمر عليهم بالشمال.
0: الله يوفيك تعبك خي سمير، يعني بس ليك مش أصول الفرقة عم تدبك ببيروت وأنت عم تدبك على التبانية، بدنا نلاقي لها حل سميرة دي.
14: إنه يعني هلأ ما فينا نتمرع على شي برأيك؟
0: مرة شو بتمرن أنا وياك وبنت خيي؟ راحوا
14: يعني لا بكرة عليكم خير.
0: طيب خي سمير ما خبرني أنت مثلا مواردي أبدا تجي من تحت على طريق الساحل؟
14: أعوذ بالله.
0: طيب شو في عليك شي؟ قلون عليك شي؟
14: أعوذ بالله.
0: منيح فهمني إنه معقول يضروك يعني؟
14: لا شو بدهم يفيدوني يا استاذ؟ ما عم اقول لك اعوذ بالله. خلص خلينا لبكره، ان شاء الله بكره منوصل على الوقت. تامرونا بشيء من الشمال؟
12: بس بدنا تيجي على الوقت
0: زي بيه وكل ضغط اخر مره. راح مشي؟
12: نعم مشي.
0: ما بدي احكي قدامه انا هذا الشغل هيك بالطريقه خي مشي ولا ندفع. انا بعرف شغلي، انت اليوم مدير فرقه، هاي فرقه هاي سفينه، انت ابطان السفينه. خلص خي بتها فلان الفلاني مثلا ما عطانا، فلان الفلاني شفته خرم معنا، خلص اورفار امرسيه ما في يعني جزار دكون. هذا عزيز بعد ما سلمناك الاتياب صح؟
12: مظبوط.
0: وهذا شلال مدري شو طاعونه، وهي ارزه رفعت غاشي يا اخي، غاشي عملتين رفعت. وهذا سمير كمان مثل ابن بطوطه مضي لي اياها على الطريق. شو هذا؟ خلص خيبتها اورفار امرسيه. ما بعلمي انت كلمتك ما بتصير اثنين الا شو من ثلاثه وبتطالع مصفيه مي بدنا نشتغل يا
12: طيب شغل بكره شوف غير شغل غير شكل.
0: بعد في بكره اذا بدك تفرجيني يعني.
12: طيب استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه ضروري.
0: شو بو السيد نزيه؟ شو بده السيد نزيه؟
12: كان منرفز بيفتكر مشان مصاريف مسرحيه صار طالع كثير.
0: هذا قال هلا سيد نزيه بس بده ينتج مسرحيه ضخمه مثل هالمسرحيه، بده يسخى عليها. شو بهاي مسرحية سامع بالأخضر واليابس؟
12: نعم سامع.
0: هاي مسرحية مفروض تحرق دين الأخضر واليابس. احكيني بمصاريف يا
12: يعطيكم العافية.
0: ضحكني
12: يعطيكم العافية.
13: كريكور جبت لي 2 كيلو افوكادو.
12: ايه حطيت عندك بالسياره.
15: عمو.
13: ايه عمو.
15: عرفت انه بلشت تكتب مسرحيه جديده؟
13: والله غير هديك تبع الفانوس؟
15: ايه غيره تبع الفانوس يمكن الغيها.
13: بدك تلغي تبع الفانوس؟ والله مش قليله انت يا بنت، يعني انا متوقع لك مستقبل. ما تفكري لاني عمك عم بحكي، انت العبقريه الصغيره يحرق دينك ما ازكاك. هدي يا عمو مفاتيح السياره زباينها اللي بيجي. بتعرفي الهوا؟ الو بونسوار، بحياتك الكولونيل خليفه موجود؟ صديق ونور. بونسوار مو كولونيل، كيفك؟ الحمد لله، طمني عنك. حمل ماشي الحال. كتر النعم ماشي الحال. شو مو كولونيل، شو سمع لنا؟ شو الاجواء؟ الاجواء بيروت ما بيصير فيها. عاد طيب هالوضع بالجبل؟ ايه ايه نعم ايه طبعا ممكن. هالوضع بالجبل ممكن. ايه بعرف طبعا طبعا. تاخد وقت. هالوضع بالجبل بالنعم بالجبل. نعم نعم. برأيك معقول يأثر شيء عبهر قرط؟ معقول ما بأثر. اتدولت انه نحن الوقت اللي مبلشين فيه منيح. الله انت كيفك؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: نور مصر بده يهون يكونوا بالفرقة. ما قلت له أنا من الأساس. في عدد من الرئيسة كيف؟ من هون من المنطقة منجيب لك يهون وبلا وجعة هالراس. ما كان يقنع. يبدو أنه يكون في مسيحية بالفرقة. أنه قال يا باشو لا تكون الفرقة مختلطة.
2: أي مختلطة؟ ليش هني بيختلطوا يا أخي؟ أنا ما في واحد منهم. ما في واحد منهم لهلأ مسلم علي.
3: يوطوا صوتكم بلكي مفتوح هيدا الميكرو.
1: لا لا عم بيمدوا كابل لهديك الميلة.
4: هيديك النهار نحن وعم نلبس وقف يمين سوسو عم تحكي مع رفيقتها مش عرفتني سمعتهم طقت بدينتي شو بتقلها الخي هلأ صار شرع الحمرة ليه خلقت الله
3: يسم الله.
4: شو بتجيوب هيديك باولا؟ قال ايه طبعا لأنه جماعتنا صار فيهم يجوا لهون.
1: ولك تسلم لي هي وجماعتنا.
3: ها اجت الست باولا اسم الله حولها.
2: غيره الحديث.
5: استاذ مغيب بركي بتقعدوا مع كل فرقة وتعطي ملاحظات مشان رأس
6: مواقف عم بعطيهم ملاحظات.
5: ايه اوكي بس اذا بيصير مشان كله شباب صبايا مع بعض.
6: في مانع ليش لا؟
5: قلوا انت جمعوا انت يلا انت زقف لهم جمعوا
6: يا ما هو صار شباب
4: لحظة ومن هنقوم احنا ما نفكروا عم نحكي عنهم.
7: انتبهي عناية وإيمان وراك.
8: خليني لحظة خليني
9: إيه
8: هلأ بيجي نور وبلش
9: عيط
8: علي.
9: هاي أهلين كيفك؟ شو في ما في؟ نزلتي على الجامعة اليوم؟
4: أي مش الحال.
9: شي لي هون مدري شو في عيني والله؟ آه مش منتبهة ميرسي كلك ذوق. طيب أوكي بالإذن.
6: ولا هلا خيك ريكور طول لي بالك شوي انا ماني غشيم ان كان جوزيف ولا ريمون ولا طوني انا مأكد ما طايقيني لما دايم بعطي ملاحظه وما بيطلعوا فيي وانا عم بحكي وبيرجع بيعملوا الخطوات على زوان. اخر شيء هديك النهار جوزيف صار بده يعلمني كيف بدي صمم الخطوات.
10: شوف مهيب انا عندي خبره معليش بلا معلميه عليك. انت مثلا بدك تعطي ملاحظه لجوزيف اعطيه ملاحظه لجوزيف ملاحظه لعبد دغري وراه. بدك تعطي ملاحظة لباولا تعطي ملاحظة لأمان دغري ورا عرفت كيف أحلى ما هو بفكر ضدك.
6: يلا يا شباب تفضل.
11: كلنا عيوننا على المختار لهون بهاللحظة المصيرية شو رح يقول أكتر في لهفة وفي مصير. فرجوني المصير لشوف. هيك المصير فيرا عمو منيح فيرا بديع مش منيح. شوفوا حركة فيرا بدون ما تطلعوا. فيرا عمو بتيجي تفرجوني شوية بالنص ما تصغري. هذا المصير هالشكل. مختار انت شو الجملة عندك دخلك بس تفتح الشباك هون شو بتقولهم؟
12: انا بقولهم شو يا جماعة؟
11: شرف مختار يلا. علي اعطيني من الاول مشهد عيد الفرح الغريب سرق الجرة واجوا الصبايا بقى مش عارفين من هون بدي. مختار سكر لي هالشباك
12: بيس.
11: نعم استاذ نور بتحب اسرق الجرة هلا استاذ؟ لا هلا سرقتها وبوصف.
12: جينا على
9: الساحة
12: الجريديني
9: جيتوا المشهد مهيك. جينا على الساحة
12: بس مدام جريديني ما في شيء كل صبايا موجود وما في شيء. سوسو كلمي ماما.
9: يييي شو بدها مني هلا؟
11: شو بقى جريديني يا كريكور؟
9: شو بدك؟ ايه هون وين بدك هون؟
1: عم بيقول سمع اثنين انفجار غميق.
9: طيب كمان
11: غميق؟
1: قال اذا نوصل سوسو على البيت كمان
11: هلا هيك بقى قضيها مع الجريدين.
9: ولك ماما كلهم هون. ماما عم نتمرن مش رح نظهر. ولك اذا في شي منسأل قبل ما نظهر. شو مفتولين لنظهر هيك؟
11: ما في شي قولي لها ما في شي.
9: اي مسرعة ما في جيش.
11: بلا في جيش بس ما في شي هون. انا بحكيها
9: ليكي ماما بحكيها. انا اولا شي ما عد بنت صغير لتحكيني هيك.
11: ما في شي مدام
9: علي. ماما شو احمر الحمرة بالمزرعة.
11: انا بحكيها
9: ولك ماما
11: مدام جريديني.

0: Madame Schlegelini! Madame Schlegelini! Anna Nur! Marhaba! Marhaba! Anna Nur! أنا بستغرب مين خبرك ما في شي بتاتا.
1: شو يا جماعة وين صرنا؟
0: حركة السير عادية جدا يا مدام.
2: في شي على المطر؟
3: ما قلت لك نحن جايين في حركة جيش مش طبيعية.
0: ماذا ممكن جدار صوت العادة هذا؟
1: ده؟
0: شو سمعت كيف هو؟
1: شو القصة يا سيدي؟
0: كيف هو شو هو؟
1: مرة بده يجي تليفون مدام جريدين
0: هيك؟ هيك؟ جدار هذا يقولك يا علي مش عم نسمع شيء واقف يا مصيح
4: مش معقول شو بتصلح بالسيعة علي
0: الجيش شو بو أنا كنت على المزرعة مادام الجيش هو مسكر مين بدو تحلفها شو مالا لا يا أخي ما في عم يلموا الزخيرة ما بدك لموا الزخيرة أنت علي وقفة
5: من الليل المشهد
0: يا خي ما بدي تلاقي المشهد شيلها طاقة صح مخك شيلها عادي مش معهم
6: استاذ اذا في شي على المزرعة بدك تكفي البروفا
0: ما في شي مين قال لك انت
6: شويش كان عم يحكي
0: شويش شو عم تبصل لي بالفراعة شو عم تحكي
7: انا ما قلت شي تقبرني حبيبي انا سمعتكم عم تديله وين بعتني حبيبي
0: ما تنطق انت غير دورك ما تحكي شي فضل روح استعد إذا بتريد
7: أنا ما قلي شي بدنا شي تقبرني
0: استعد على غير مشي لا أعمل لي كاراكوز بالفراغ صختك ما أسألك صبايا ما في شي كل شي طبيعي هي مدام جريديني اعتقدت شي واجبة حضروا حالكم بدي عيد المشهد
8: حاضرين
0: استعدوا
8: يلا صبايا
0: صبايا بس قول استعدوا يعني لبرا يعني لو بعيطكم ما بتطلوا والله يمكن عيطكم يكون عم بوقعكم انا شو بعرفكم انت
3: اصلا ترى انا بحكي بقى
4: خلص مش الحال
3: مش الحال
4: طيب ما
0: يا طيب اوكي يلا باي مختار تذكر لي الشباك ليش
1: اي نعم استاذ
0: علي حاضر عيد الفرح؟
1: ايه حاضر حضر
0: صبايا عم بقلبكم وينكم؟
4: بس بركي عم توقعنا
0: يا تعبان تقل يلا انا بقعد وقعكم فاضي وقعكم هلا خلوني احس مشهد العيد هلا في عيد شو؟
4: عيد الفرح
0: اه عافيك هلا خلوني احس مشهد العيد يعني عيد فعلا وتجلى على المسرح مش معقول لحتى لي بس تعرفوا انه الجره انسرقت نشعر بهالفرق يعني يبي مبسوطين وفجاه كارثه وحلت علينا يعطيكم العافيه يلا علي حاجه تفك يا اخي اتركهم يا اخي
1: يلا
0: مع
1: ايه يلا

0: واقف واقف يعني واقف. وليلة تكون سعيد وطالع صوته وليلة.
1: ست هند ما حلق جوا.
0: معمتي وراها وزا ست هند. انتو فيكم تفهموني لان عربشين على بعضكم؟
2: في هول بطريق استاذ وما عم بقدر اتحرك.
0: وانت ويني؟ ليه ملزق فيها؟
2: انا لحقتها بس هي استعجلت اول شي وفجاه وقفت.
3: انا وقفت كرمال هولي ما تحط الحجه فيي.
2: ما دغري صرتي هوني حياتي لحقتي.
0: بلا لا مالي يا فيرا عمو بتسمعي شوي؟ انت وين محلك يا عمي؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي.
0: مين شو اسمك انت؟
2: عنايه.
0: عنايه؟ انا وين موقفك يا عنايه؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي.
0: ايه؟
2: بدها تبلش الحكايه.
0: ورح تبدا الحكايه ما تغيري.
2: عفوا. رح تبدا الحكايه بكون بصير مفروض مطرح ما هولي الشريط.
0: ايه
2: وجيت تأجري انت لقيت هولي الشريط.
0: جيت لتجي يا علي شو هولي الشريط؟ عناية اجت لتجي ما قدرت تجي يا اخي.
4: هيدا كابل للميكروفون النصاني.
0: ايه
4: ترك له مجال زياده لاعرف منك نهائيا انا وين راح اقعد. ايه. وعلى اساسها يا بصوا يا بشوف شو بدي
0: اعمل. لك يا علي ما انت رح تقعد ورا الغابه محكينا لك خير لشو دافش الغابه لورا؟ قربها هيك وقعد ورا.
4: ورا هي الغابه ما فيه شوف شيء.
0: شو بدك تشوف؟
4: كيف بدي اعرف شو عم يصير على المسرح؟
0: ايه.
4: المفروض على القليل يكون في واسعه بين شجره وشجره لا اتناوز. هك بدي اعرف اي ساعه بدور او اي ساعه بفتح ميكروفون.
0: ولا حش تنعي.
4: طيب
0: ولا شو بدك تقدر تسحب الربابه بتصير تنعي. غير ربك تقوى غيكوكي غيكوكي هلا بنيتح لك الغيبة بتتنوز علي.
4: شو
0: هلا في زيحن هول فيهم شي بكهرب؟
4: لا زيحن زيحن
0: بإيدي.
4: ايه
0: بسكم بإيدي.
4: ايه معلش
0: يلا
5: صبايا
0: عيدوا من
5: اول بهيك انطرة
0: عيدوا من كلهم المشهد.
5: نور
0: ايه
5: اسمعوا لهالانطرة وقت كتير.
0: ها اه؟ ايه يلا مشهد عيد عيد الست هند يلا.
5: انا وين بكون هلا نور؟
0: عيد الفرح.
5: انا وين بكون هلا؟
0: هلا بتكوني برا ست نور ست هند.
5: هاي تبع ليلتكم سعيده.
0: ليلتكم سعيده. شو بدك
1: استاذ نور؟ استاذ نور
0: ايه؟
1: ما تنسى تتصل سيد نزيه.
0: سيد نزيه
5: مش ايه؟ معقول هالقنطره شو واطي مش طبيعيه.
0: يلا علي.
4: استاذ نور استاذ نور ارجوك خليني اسرق الجره بس اتاكد منها كيف.
0: تفضل خي اسرقها يلا.
6: استاذ أنا إذا مطول مقطعي خليني أظهر لأنه راح أفتص بين البردية والخشبة.
0: لا لا ماشي مختار سكر لي هالشباك بليز.
6: زي الخلقيني صاير هذا.
0: يلا يلا سرق أخي علي. هلا بسرقة دغري أنت.
6: يلا
0: تك تك تك تك مشهد
4: بسرقة دغري بدون ما أقول جملتي
0: ولك سرقة خلصنا هلا

0: صوتك طالع يا حبيبي. علي شو صوتك؟ شو صوتك؟ وزي وزي كده. علي
1: واقف واقف يا عم واقف.
2: مش معقول شو متهجر هالشيء.
1: لحظة لحظة عم نشيلها لحظة.
3: غريب.
0: ها؟
3: غريب غريب عم اقول ما في سبب لتعمل هيك.
4: من شو هيدي بتعمل هيك؟
1: من الحمرة يا خيي. شو بدك تعمل؟
3: غريب كل شيء مزبوط عندي ما بعرف ايش هيك.
1: مختار بعد من عندك اذا
2: مش معقول الشغل بهالجو حويت.
5: علي علي إيه؟ هاي شو اللي فرزت يا ولد؟
3: لا ما لها علاقة هاي.
1: ما لها علاقة؟
3: تعطيني دقيقة بس تحصرها منين؟ دقيقة
5: وحدة. علي شو بتسألني منك يا اخي الوقت كله انت؟ احصرها صبايا شوية رواق لا يقدر علي يحصرها.
2: يا نور شو
5: هالشي هيدي؟ ما شي بسيط هلا علي عم ما تخافوا ما تخافوا هيدا علي عم بيحصرها ما في شي. مختار مختار
3: لك فرحة ما مختار تعمل لي مختار لك جياز الطق قلبي جوا وبعد ساعة هيك وساعة هيك وساعة خش وساعة وز وساعة لك بقوله في فنان قاعد لنوها بين البردية والخشبة حطوا لكم مروحة على القليلة يعني شو ما في تقدير للفنان؟
1: بس مروحة معقولة درك سعرين مختار
5: عفيف
3: مش معقولة أكيد هلا بتستحمل المروحة لأنه عم بشلي يا مزوق شايف؟
5: بس مختار هلا وين رايح؟
3: هلا ظاهر حط مخي تحت الماي استاذ بيجي كمان بدي أخراج هيدي
5: المختار ظهر بكل رياحة من تحت الأنترة شو بتعمل لي يا واطي؟
3: شو واطي؟
5: ما واطي
3: عادية
6: نعم استاذ
5: ايه علي راحت شو عملها؟
3: طفيتهم استاذ
5: الله يطفي قلبك ان شاء الله
6: مور
5: خايف فيصل؟
6: نعم
5: شو انت قاعد فوق عم تشتغل بالضوء ولا عم تشتغل فين؟
6: بالضوء طبعا
5: بالضوء؟
6: نعم
5: شو هالأحمر والأخضر نزل لي أيصر عامر على البنات شو هذا؟
6: ما هن جايين بالحرش
5: اه؟
6: ما هن جايين بالحرش
5: ايه
6: الحرش في جو خضار
5: وإذا حرش ما مشهد عيد هذا شو بدي بالحرش أنا؟
6: إيه العيد بده لون أحمر
5: بده لون أحمر هيك يعني يا أحمر يا أخضر شو استبدال العملية؟ وين الألوان؟ وينيها الألوان؟
6: ما فيك تعطي ألوان قوية
5: إيه؟
6: ما هن جايين على بكرة بكير
5: مين قال لك مين خبرك الشغلة؟
6: مش مشهد الفاجر؟
5: أي فاجر؟
6: بالتمثيلية
5: يحرق أخت التمثيلية منيحة ما مشهد الفاجر أول شيء يا فاجر
6: قل لي هيك بالأول
5: قل لك هيك بالأول شو بعرفتش
6: عم غيرت كلها هلا قود على دول هلا أنا من كل عالم مشهد
5: وأصلا مشهد الفاجر مش أخضر الفاجر أزرق شو فاجر الإيمان هو
2: هالأمطرة شو رح تلاقي لها اللي نور
5: والله هالأمطرة ستنبعت منيحة بس تسريحتك نتفي شوي عالية طبعا
2: نور شو عم تحكي؟ عم تحكي مش منطق شوش؟ أنا تسريحتي بنعد عالية؟
3: لا مش عالية
2: شفت؟ عامل لك هذا اليوم هيك صار الشعر
3: طيب
4: شفت
5: بس إذا ممكن الأخ جوج ما يتعاطى معي بالقضايا المسرحية بكون ممنوني أنا. مين هو يعني هاملت يعني جوج يعني؟ حدا بيقول لك جوج يعني؟ شو عليه؟
4: شفت قداشية؟
5: شو هذا؟
4: ما طلع عنا وزة؟
5: آه.
4: هيا من هيدي
5: من هاي الوزة؟
4: أكيد من هيدي
5: فرجيها لجوج خي بركب
4: شو بفهموا جوج؟ هيدي دايما كانت تعمل لي قصص وشاكك فيها أنا شلكة عملتها فيه
5: شو بدي أعملها؟ طيب علي شاكك بالشلكة ليه ما بتغيرها ولا خير؟ علي عرفها شلكة كيف تركها جوات المكان
4: أنا تركها جوات المكان
5: شلكة كيف فلتها بيناتنا ولا
4: عارف؟ رؤي شوية خي أنا الحق علي
5: شو بدي أقول لك
4: شو بتقلي انا الحق علي كان من المفروض اني ابعث المكنة على اليابان بس راحت وراحت
5: يابان علي عم فتح لي سيره اليابان هلا
4: مش هلا من قبل قصدي
5: علي على اليابان هلا ما بقى نلحق والفرقه ناطره شو بنعمل
4: في واحد طبعا. معقول يلتقى عنده منها بس محله فوق بالاشرفيه
5: طيب شو بدنا نعمل طلع فز انت لعنده جيبه وانا بالاسداء بمرن على الحكي بلا مصيبه
4: بس استاذ نوري طول عمرك انا ما بطلع لفوق
5: لا اخي شوفي ما في شيء
4: خي ما في شيء الله يخلي الجميع بس انا ما بطلع لفوق
5: والله طيب شو بفتي لي اياه بقطع لك انت وشلك على اليابان شو بعمل يعني
4: لا لا لا
5: علي شو بعمل انا
4: روق شوي هلا نحن منا شيء على السريع
5: على السريع على كثير سريع بدنا
4: اذا بتعطوني سلفي على حسابي بنطك وكيل الهم بالشارع الثاني بجيب مكنه جديده وبجي عرفت كيف هيك هيك بدك تدفع شيء 5000 على الحساب
5: لحظه جيت لازم ريكورد تعال شوف شو بده طيب طيب شفنا الارزه شفنا الارزه
1: اعملوا معه
5: شفناها
1: هيدي الأرزة رئيس شوف لي اياها اذا اوكي لنبلش زبطها الفيلم تبعه
5: عظيم بلش لي فيها بس اياك تنصب السيبه بالنصه
7: عم نشتغل.
8: لا لا لا
7: كل شيء لسيبه.
8: بعرف انا شغلي على الجسر من فوق.
7: اه
8: عفوا طبعا.
7: يلا
9: صبايا قوموا شو بتعدوا
8: بس اذا ممكن تخلي كريكوري يساعدني فيها شوي بس.
7: ليش فؤاد وين ما اجى وش اللي
8: فؤاد الجبل
7: يحرق رح تطلع رح تطلع اخر النهار عندنا فؤاد شو عم يعمل الجبل؟ اه ما انت المسؤول عنه انت المعلم كيف تسمح له يطلع الجبل؟
8: طيب بس طول لي بالك لحظه بس استاذ
7: انت يا اخي ما انت
8: طيب على راسي يعني بس الوضع بالجبل ليله امبارح كان زفت
7: شو يعني هلا
8: هيدا فؤاد اجمالا يعني بس تكون حالي هيك بضل فوق لانه بيقاتل مع الاشتراكيه
7: اشتراكي هو؟
8: اه
7: هو فؤاد اشتراكي
8: اه بس بيجي ما بيقطعنا يعني اذا كانوا الاشتراكيه رافقين ما بتلاقي الا طالع
7: شو هالخبرية هلا بركي الاشتراكية مثلا مش رافقين انا شو بدي اعمل
8: انا بدي
10: كثير عشان كثير وفوضى كمان كيف بدنا نشتغل بهالجو
7: ما في بدنا رواق يلا صباح والله العظيم بقتل بقبركم باخذ مشهد غضب الاهالي تبع هذا رفعت خذ هالارز وطلع لفوق
11: يلا فرقة ادم بيت مختار تفضل
8: سبق الفضل الاهالي
7: مختار شرف غضب الأهل
12: بس ما تنسى تتصل سيد وزير
7: تذكرني في كيد أمر
13: يا أهالي الضيعة سرقة الجرة مش عاجبتني سرقة الجرة مخبى وراها إيد يمكن إيدين بدنا نخلي الحقد يعمي عيوننا وضمايرنا بدنا نخلي الإيدين الشريرة تسكر عراحة البال وتلعب بمصايرنا
7: لتحت الراس والأرض شو عم تفرج على المسرحية شو قطعة
13: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة
7: نصفي المحدة
13: ونصفي المحدة ردوا ليش ما بتردوا
14: يا مختار بعد الليالي لا يا مختار
7: شو
14: ذكروني بالجملة
7: شو الجملة الجملة
15: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وابو حيرة والوحش
7: بحيرة بالحيرة خيي يا ابو حيرة بالحيرة مختارين
14: اوكي بتسلمني مختار
13: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة ردوا ليش ما بترد
14: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة لا مش منيحة يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة ما بتصوى خلاص علقي ما في جو
8: لك بالعادة تقول هي أحسن ست هند
7: بدي أشحط الحلاق أوكي
14: عم سألني نور عمول اللي بدك
7: روح ليه
14: نور فطيف ما في هوا بعدين وين في هيك عم بحكيه والمختار ورايي معقولة عم بحكيه ومش شايفته
7: لا مش مين مين مين مين وقفك هون
8: انا اسف انت بالاساس وقفتني هون
7: هون وقفتني
8: اي نعم
7: ما تغير
8: ابدا ابدا ما تغير
7: طيب شو بتقولي له حضرتك
14: يا مختار
7: خذ يا بهالشكل مثلا يا مختار هلا عم لعب عيني بين الجمهور والمختار
14: نور ما في هواء ابدا تنتنفس اعصابنا تلفت
7: دور التبريد كريكور
8: ما فينا اذا دار تبريد بخف الاضاءه
7: ما فارقه معي دور
8: تفضل
14: طيب خليني اولى من هون طبيعيه
7: اكثر اوكي في
8: يعني انا هلا كيف بدها تصير وقفتي
7: مثل ما انت فتول هيك اخير واقفه
8: بخرج اول
14: يا مختار
7: ليه
14: ماذا
7: بتستعملوها يلا كفي انت انا بزبطه كفي
14: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وقعت بالحير والوحش عم بتدق ابواب شو قولك كسر الحلم
7: كسر الميكروفون طولي بالك يعني كسر الحلم الله لا يوفق حريم ربك يعني
8: خلي عنك استاذ انا بزبطه ما تنسى نزيه
14: مين
7: نزيه؟ نزيه انا لاني نزيه خذ الكشتبان
13: يا بنتي
7: يا بنتي هيك يا بنتي يا بنتي
13: يا بنتي
7: شو عم تتقلدني ولا خيي قولها انت بطريقة شتويه اعطيني اياها شتويه هذا
13: شتويه
7: خليها شوي
13: يا بنتي
7: سوق علي يلا سوق
13: نحن قدرنا بهالبلد نوقف بوجه الريح ضيعتنا مرق عليها ليالي وعواصف وما مرة خافت من الدين والفضل لأهاليها ولنخوة الإيدين المشبوكة فيها ضيعتنا لا ركعت ولا راح تركع
7: عبد
9: شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها
7: عيد
9: شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها
7: عيد
9: شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها
7: عيد
9: شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين
7: عيد
9: شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها
7: ما بتسوى كفر
13: الحقيقة بدها تبان والشر ما بيتخبى وإذا نحن اتحدنا ما في قوة بتهزم
7: أيوة. شو نفخت بالميكروفون ها
16: حبيبي عم شوف بس إذا مشي تقبرني
7: حبيبي إذا مشي على النفخة بيرجع يوقف تقبرني انتبه منيح ياك انتبه منيح شو فهمت
16: منتبه يا حبيبي
7: ما تستعمل هيك يلا شو فيه هلا
13: هلأ بدي قله يا شويش
7: قله
13: يا شويش
16: له ما وقعت من عيدة معلاش كمان مرة تعطيني مختار آخر كلمة بدي عزبك حبيبي
17: انتبه فهم الفعل
13: يا شويش
7: ليه عم تعركش اطرقها هيك بقفة ايدك توا
16: بعرف تقبرني بعرف بس ملبك فيها شوي بس بتزبط لحظة هلا برخي البرنايطة بتصير دغري بتوقع حبيبي
7: طبعا دور فوكيه كوميد يعني لا غير ضربت سلام طارت البرنايطة بك فقع العالم دحين
16: منيحة إذا عملناها هيك حبيبي
7: ها متعمد هيك طالع ثقيل كتير طالع
16: مش حلوة مش حلوة عارف معلش حبيبي هلا أنا بعمل لها طريقة واحدة تقبرني بس خلينا نكفي المشهد
7: طيب طيب بأمرك
16: شو بتقول لي مختار دخلك الجملة هون
13: يا
16: حبيبي
13: يا شويش
16: معلش هلا حبيبي
7: طيب يا خير
16: ما تزعل يا تقبرني
7: طيب
16: حبيبي ما تزعل يا حبيبي
7: اسكت
16: حبيبي
7: ولك اسكت
16: خلاص يا حبيبي
13: بدي منك تسهر الليلة وتشوف لي مين جاي مين شو مضموني هذه السيده
7: كفي كفي ما يهمك
13: مين رايح مين عم يتطلع غير شكل
7: كفي كفي يا اخي طلعان
13: مين عم يمشي غير شكل مفهوم
18: انا راح اعمل حجز بنص الضيعه وكل واحد معه
7: على شو جايبك
16: عشو نعم
7: شو جايبك؟ جايبك في دور بهلة جايبينك تعمله وقفلك تعمل لي هيك وتعمل لي شو اسمه
16: لازم تكون بهلة حبيبي
7: ولك بهلة شو بهلة؟ يلا
16: الجملة حبيبي هي البهلة
18: أنا رح أعمل حجز بنص الضيعة وكل واحد ما
7: كفي كفي كفي عوض عوض
13: بس انتبه ما يقوم هو يوقفك
7: أيوة بس يكون في لطشه خلوها تفقع
13: هو
14: والله بهالايام ما عدنا نعرف مين اللي بيوقف
7: لطشة.
14: ومين اللي بيتوقف
7: قول زقفوا العالم كفوا
19: يا مختار
7: أجل.
19: اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب بعيده
7: شو انت شو عايز
19: يا مختار اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب
7: ولك مني ولك يا مختار هيك صار اخر شيء خالص شو عم تحكي على التليفون يا اخي خلص اخر شيء الدم بده يوصل للركاب هيك بيوصل الدم للركاب مين بيقولها؟
20: قولها هادي انا
7: يلا ما تقول شيء طولي قولها طولي
19: يا مختار اذا
7: خليك شو سيف عم تقولها فرجع اذا جوزيف
13: اتركوها علي وهلا روحوا ناموا
7: روحوا
13: ناموا اجا وقت النوم خلوني لحالي انا راح افكر بالقصه
7: هون موسيقى الظهر ليكون رجع علي مع المسجل افترضنا الموسيقى ماشي كحف كلنا كحف مهزومين ضيعة مقسومة مهزومين. يا كريكور.
15: نعم استاذ.
7: شو عم بيعمل هون هذا؟
15: عم بيعمل يوغا، بركز على دوره.
7: يوغا غفي خي شيله. مختار.
17: نعم استاذ.
7: بقيت وحدك كل هم الضيعة بمخك يا مختار، هم كبير بس انت المسؤول الاول، انت الهم كله مسؤولية وقعت على كتافك. اتفضل، مين اللي سرق الجرة؟ شو المقصود منها؟ الاهالي؟ هل هو الاهالي؟ هل هو شي تاني؟ كذا، كل الافكار عم تجول بمخك، تفضل.

0: كفي كفي يا اخي انت كفي
1: يلا
0: قاعد عضول الامر او مش عارف في استاذ في نقطه هون حابب استوضحها منك ممكن
2: شو خير
0: لحظه شو رفعك
1: كفي شغلك
0: شو بعدها معك بي
3: ايه هيدي من فوق مستحيله
0: ليه
3: هيدي عم تضرب 100 شغلة قبل ما تنزل ما بدنا اياها تنزل وتنزل معاشي يعني
0: طبعا شو بدنا نعمل يعني
3: انت كافي شغلك هي حتى السيبة لحظة بس واشتغل فيها من هون
0: ما انت عم بتحور وتدور لترجع على السيبة
3: شو بعمل
0: دينك ومعبودك السيبة حط خي بس لك ولا حسها عم بشتغل
3: اي معي خبر انا كنت عم بتفرج من فوق شي حلو كتير والله
0: وانت احلى شو مختار شو كنت عم تقول
4: استاذ انا هلا بس خلص جملتي كيف بدي اظهر مش عارف
2: اي جمله
4: عند أي جملة انا اللي راح اعرف منو عند هالجمله
2: تبع الدبكه
4: ايوه
0: يا شباب نعم. شباب هلا بس تسمعوا المختار قالكم انا اللي راح اعرف منو فيصل اطفيله خلي يدبر حاله يظهر مختار على العتب مثل البرق لبرا هلا ظهر المختار ترك موسيقى ضو هاي فتنا بالدبكة موسيقى ضو بعدها انتو
5: رح تعملها بلا موسيقى هلا استاذ
0: مش انا بدي طارت المسجلة خير انا بفضل اعملها مع موسيقى استاذ ريمون بس هلا طارت المسجلة عرفت شو بركي استاذ مهيب بعدلكم بدل موسيقى
1: اوكي على هيك شباب
6: عفوا استاذ الموسيقى بتطلع بعد ما يطفي
0: ايوه موسيقى ضو شباب عدل واحد اثنين ثلاثة يلا مختار
4: القصة صارت اكبر منا إذا ما كنا أتحالنا رحنا وراحت بلدنا هالأرض الطيبة عم بتنادينا والوطن صوته عالي
0: انتبهوا
4: أنا اللي رح أعرف منو
0: يو مختار شفتك عيد بطيء كتير بطيء
4: والله الصراحة أنا خفت البرد بالسيبة يا
0: سيبة؟ شو هذا؟ أنت لشو تقرط هالمشوار لهونيك لخي؟ ما من هون أقرب لك بسلامة فهمك أنت أنا اللي راح أعرف من هو مايك نصانة كيف فشخت صرت برا أنا ما في شيء يلا عيد ولك لا ضوي يا فيصل مختار
6: عفوا حسيته طفي يا
0: طفي غلط يا
3: طفي قبل الوقت هو
0: طفي عقلبه هو
1: بعدين يا شباب يلي بده يفوت على الراس لازم يكون اشد فوته
0: انا اللي راح اعرف من وين هون البلاك اوت تفضل اعطينا مختار فيصل
4: قصه صارت اكبر منا اذا ما كنا اتحالنا رحنا وراحت بلدنا هالارض الطيبه عم بتنادينا والوطن صوته عالي
0: أوه.
4: انا اللي راح اعرف من
0: وين وين؟ وين؟ لوين؟ فهمني لوين؟
3: عفوا ما سمعت
0: لوين؟ لوين؟ لوين؟ اخوات
3: هيك جزاف
0: اخوات
3: عفوا ما سمعت
0: اسكت
1: هيك يا جزاف فت كتير بكير يا جزاف
3: طيب خير
0: بلغوخ
3: ما في شخص عم يعطي ملاحظات
0: ولك انت عم تسمع ملاحظات انت عم تسمع ملاحظات
3: ما ضروري يكون في 100 ملاحظة كمان
1: لك ايه بس ما بدك كل هالفاسي يا جزاف بس اعطيناك ملاحظة ما بالنهاية انا مدرب الرأس طيب
3: لو هي عم تضل بالرأس خي ماشي الحال بس مصفية غير شي شغلة
1: هلا وقفت هلا يا جزاف
3: هلا يا جزاف
1: يعني شي 3-4 ثواني
6: استاذ نور في الاستاذ من جريدة سفير موعد مش مقابلة
0: يا أهلين
6: كيف النشاط؟
0: تفضل دقيقة وبجي
6: ما بدي أقطع كفي أنا بتفرج بياخد فكرة تفضل
0: لا ما فيك تاخد فكرة لحظة بس
7: في الاستاذ من جريدة السفير بتحب تحكيه بخصوص مقابلة شي معك
4: مش جاي غير جرايد
0: جايين كلهم بالتوالي
4: بنحكي مع غير جرايد
7: هيدي لانه منيحه هون مقريه بالمنطقه هلا منبلشين هون.
4: ايه بس بتعرف انت ما تقوم تتاخر على شيء مثلا مثل صبغه مثلا او شيء يعني هلا انت بس تحكي معه مثلا بلا بيئتك هيك بتجيب سيرتنا ممنونه بزك.
0: يا اهلين
2: يا اهلين.
8: مأكد اخر يوم بتكونوا عم تتعبوا كتير.
7: شوف للتعب بحقيقه في تعب بس الحمد لله بعتقد فينا نقول تعبنا ولقينا.
8: بفهم منك بشكل اجمالي راضي عن العمل.
7: شوف يا سيدي الفنان الحقيقي ما بيقدر يقيم عمله هو.
8: اها
7: اي نعم هذا شيء الجمهور هو الشعب. انا بهمني الشعب.
8: عظيم. طيب نحن هلا انا لا بدي اهدر لك وقتك ولاني بصدد اجراء مقابله تقليديه.
7: انا ضد الاشياء التقليديه اصلا.
8: فضمن هلا
7: تفضل تفضل اعمل شو يا عيب شو
8: مش مهم ولو مش مهم
7: كيف واقف
8: مش
7: مهم. لا بسيطه معلش معلش
8: عم نقول فضمن هالمنظار هيدا خليها تكون بمثابه دردشه اكثر ما هي مقابله بالمعنى الناشف للكلمه. يعني منفتح هالمسجله ومنحكي.
7: ما كنت
8: استاذ نور.
4: ايه
8: جبال المجد عملك جديد شو؟
7: شوف اول شيء في شيء بحب يعني ما بعرف طبيعه الحال يعني مش طبعا. ثانيا جبال المجد هي يعني بس اقول جبال المجد يعني شيء جديد
8: كيف
7: جديد؟ كيف بدي اقول لك يعني جديد بكل معنى الكلمه يعني. كيف بتقول مثلا عن شيء جديد؟
8: يعني بتتوقع انه ممكن يكون
7: شيء جديد
8: بقصد انه بتتوقع انه ممكن يكون في شيء من الشرخ النوعي بين الاعمال الماضيه اللي عودنا عليها وهالعمل بالذات جبال المجد.
7: شرخ
8: ايه كيف يعني؟ بمعنى البتر اذا بدك. هل هنالك
7: البتر
8: الشرخ البتر بالضبط
7: نفسه.
8: هل هنالك ما بين العمل اللي راح يكون جديد من نوعه جبال المجد واعمالك السابقه تغيير في نمط مسرحي معين؟
7: لا لا لا مش تغيير من نفس الخط القديم بس على شيء جديد.
8: يعني يعني يعني نوع من تقدم او تطوير باتجاه مستقل اخر ولكن من ضمن الاطار.
7: يا اهلين يعني.
8: طيب استاذ نور لو فينا نعطي لمحه وجيزه عن الحبكه المسرحيه او بشكل اشمل القصه اذا جاز تعبير.
7: شوف يا سيدي القصه هي قصه ضيعه عايشه بمحبه بسلام عندهم الكروم هن عندهم المواسم بيفرحوا بيغنوا عايشين مبسوطين مزقزقين وفي عندهم هالجره بقى هالجره محطوطه بنص الساحه وهالجره هي كل شيء بالنسبه لهم
8: كل شيء
7: تصور
8: نعم
7: مش معقول. بيوم الايام بإحدى هذه الأيام يعني بيجي الغريب اللي هو الغريب طبعا جاي من البعيد على الضيعة أي بقى بيشوف هالجرة
8: وبيأخذها
7: بتعرفها؟
8: لا مفهومة
7: أي
8: أي نعم
7: طبعا بقى اللي بيصير إنه هالإخوة أهل هالضيعة الوحدة بيشكوا ببعضهم البعض
8: نوع من التصعيد بالسياق الدرامي
7: شو اسمه لا شو بيقولوا الى ان بالنهايه الصبيه هي اللي بتجي مثلا يا سيدنا بتكشف السر ايوه في صبيه نسيت اقول لك في صبيه
8: بتكشف السر نعم
7: طبعا ما بدي اخبرك القصه كلها كمان
8: لا بعتقد كافي المغزى واضح
7: كريكور تيجي شوي بحب اعرفك على بنت اخوي ما بعرف اذا الوقت
8: بنت اخوك
7: بنت اخوي
8: ايه عندنا شويه وقت ما في مانع عنصر الغريب استاذ نور.
0: حبيبي
8: عنصر الغريب شو مهمته الوظيفية بهالمناخ؟ يعني إذا سلمنا جدلا إنه هالضيعة هيدي بالنهاية هي لبنان بشكل أو بآخر، صح؟
0: صح صح.
8: عالي. ضمن هالتقطير هيدا الغريب شو؟ مين هو الغريب؟ هالغريب مين بالواقع؟
0: فهمت علي فهمت علي.
8: شوف ما هل هو إسرائيل مثلا؟
0: آه إسرائيل إذا بدك. ليش لا؟ هيني إسرائيل كمان شوفي عندها الأشياء التوسعية.
8: بالفعل بالفعل.
0: خذ الأحداث بالجبل يا سي. مين؟
8: ولا شك إنه إسرائيل.
0: مين؟
8: إلها اليد الطولة بالاضطرابات.
0: اسلم لي ربك، ما هي المستفيدة الوحيدة. اللبنانية فلتن على بعضهم ما مثل المسك يعني ما فيها. هاي بيرة اللي خبرتك عنها.
8: أهلين أهلين بيرة.
0: هاي الديوسة الكبيرة. أهلا بسلمي بسلمي.
8: أهلا بيرة.
0: هلا بتشوف مش معقول.
8: هلا لا شك بنعمل جولة أفق معها.
0: والله بكون ممنونك.
8: ولو استاذ نور استاذ نور هالجرة شو فيها على المظبوط
0: هون؟
8: نعم.
0: هون؟
8: نعم.
0: ايه نعم.
2: عفوا استاذ نور، رفعت
0: قال
2: اذا فيك تشوف ارضي خلاص.
0: انا بستاذن منك دقيقه وبدي اياك تحكي مع فيرا. شوف فيرا يمكن تستحي تقول لك، يعني بتعملها مش انا. فيرا بترقص بتغني بتمثل بتفهم بترسم و شو كمان
8: بتكتب.
0: اي ما دام عامله لحديت هلا 18 سنه.
8: عفوا
0: عمره عفوا عامله عمره عمره 18 سنه. أه. عامله لحديت هلا مسرحيتين.
8: عامله مسرحيتين 18 سنه.
0: معقول؟
8: مش قليل مش قليل ابدا. طيب تفضلي مدموزيل فيرا، اذا بتريدي نحكي شوي تفضلي
0: احكي. هلا بتهب لي
8: مدموزيل فيرا، يعني فينا نقول عنك انك الفتاه المعجزه.
9: شو ما بدك
0: شوف هي
1: هاي عندنا اربعه يا بلدنا ونازله ما هيك.
0: اربعه
1: اوكي يلا كريكور نزل. شوف لي بلش يا بلدنا وحر يا بلدنا اثنين يا بلدنا ثلاثة يا بلدنا هاي نزلت أرستك على الأد. كيف؟
0: هيدي هيك بقى تنزل وقت الحفلة؟
1: ما عم ننفذ لك إياها هلأ لتاخذ فكرة، يعني هلأ يمكن الوقت أطول شوي أقصر شوي المهم هي لزيزي.
0: مين قال لزيزي؟
1: أخي كريكور. أنا ما حكيت شي.
0: كريكور سمع بالريحة الطيبة؟ ممكن تفرقنا بريحة طيبة؟ طيب خير رفعت هلا انت اترك لنا عنوانك.
1: أيوة.
0: ورقم تليفونك ونحن بنبقى منتصل فيك.
1: كيف يعني؟ لا ما فهمت.
0: لا احلى ما نقول شي تاني هلا خلي.
1: ليش شو في شو في استاذ نور؟
0: في عالم هلا.
1: شو مش عم بفهم عليك.
0: اللي اربعة يا بلدنا أربعة.
1: أربعة مزبوط.
0: أربعة من تبعولنا مش من تبعولك أنت. مثل ما أنت ملحن يا بلدنا بيمرق شي 700 وحدة من تبعولنا. ما في ولا معك بدخل وصلي. شو هذا؟
1: طيب ما بتصير أستاذ نور في شي منطقة بدها تاخذ مجالها.
0: منطقة؟ لا هي فل العالم عم بتحمي سياراتها بتوصل الأرزة. هي هيك هاي المنطقة هاي أولا. ثانيا طلع لي إياها لشوف يا منطقة.
1: أصحاب يا كريكور.
0: وين عم تبعتوا كريكور؟
1: قلت لك اياها بتنسحب من جوا.
8: هل تعتبري نفسك مغرورة؟
9: ابدا. شوف انا مش مغرورة، انا متواضعة لاني بعرف حالي قديش موهوبة بالفن وهالاشياء وما صرت مغرورة، يعني متواضعة. وحدة غيري موهوبة قدي تلاقيها صارت مغرورة. شفت كيف؟
0: مش مغرورة. كريكور حب حبا
1: هذا اخر شيء استاذ.
0: كيف
1: ما بقى بدك اكثر منك
7: هيدي هيك ما بطلع اكثر.
10: هيا يا حدود الشنقل على البكره هيدي.
7: شنقل على البكره؟
10: ايوه.
7: شو جوابك تحت باطك دغري؟ شو الشنقل على البكره؟
10: شو بعمل طيب؟ انا معلق الارزي على
7: الشنقل. واع فكه هي والشنقل والبكره. تفضل يلا.
10: طيب طيب معلش استاذ نور، يعني شو توكا بس لنعرف؟
7: شو توكا اخي؟ شو ما انت توكا، شو توكا؟ عامل لي ارزي يا ابني، بس بدي اياها بدها ربع ساعه لتوصل، وبس ما بدي اياها ما بتختفي. صمت لي اياها بوجه العالم من اول مسرحيه لشو دايره رسميه. هاي مفاجاه بتطلع بس اخر مشهد رك تحضر الارزي. يلا يا ابني ولا رك تحضر الارزي. كيف مفاجاه من اول ما يفوتوا شايفينه ولا؟ ونور رمضان راح مسحت لي اياها انت، يعطيك العافيه.
10: لا لا لا لا، نحن ما بدنا يصير هيك، بس والله صدقني ما مع مجال، هيدا مجال الشنقل ضارب بالبكرة. تعال طلع شوفها يا أخي.
7: إذا بتريب بلا هالخشبوشية بيني وبينك ممكن؟ شو تعال طلع؟ شو من أمتى؟ شو الألفاظ هذي؟ إيه؟ هاي أولا. تاني ينصدق بما أنه الشنقل طارق بالبكرة، اطلع وطارق بمخك الشنقل، اطلع فكها هي والشنقل والبكره وشيل السيب وشوف شبك تعمل بباق معك وقت خلق خلقه ليكله. بدي اطلع هيك وبدي اشوفها. يا بلدنا يا بلد صفي تحت
10: على راسي
7: هيك بدي اعمل.
10: طيب فوت نزلنا يا كريكورد.
7: ما دخلك بكريكورد ويح. انا كريكورد مني انا بياخذ تعليماته. كريكورد
11: نعم
7: فوت اسحب له. يا هلا مبروك يا علي، عمالك
11: وين؟ ميرسي الله يخليك. مبروك. خلي عنك.
7: مبروك.
11: هلا اشتغل وحط ايدك ما يبردي.
12: مدموزيل بتقربي شوي. مدموزيل
13: انا؟
12: ايه تفضلي تفضلي. اي نعم. بصفتك احدى المشتركات بهالعمل بهمنا نعرف رايك بالعمل. يعني بنظرك المسرحيه شو بدها تقول للعالم؟
13: انا بشوف انه هالمسرحيه تمام. لانه عم بتقول الحقيقه.
12: نعم.
13: إنه مثلاً يعني بتحكي عن الغريب. فينا ناخدها مثلاً إنه عن اللبناني بس عرفوا هالغريب. هالفلسطيني مثلاً اللي علقهم بين بعضهم. إيه تمام إنه تخلصوا منه ورجعت بلدهم. تمام.
12: والمدموزيل؟
13: تمام.
12: طيب مع مين فينا نحكي بعد؟
13: نشوف الصبايا هونيك.
7: كريكور ساعدني خي كريكور. ارتكب لك شي خدمة معي له. شايفني حامل المسجلة ما بتنزل تحملها مثلا.
10: يلا يلا.
7: شو مزوي؟
13: أنا بشوف إنه بالعكس المسرحية بتحكي عن ضيعة وطنية، لأنه منشوف إنه وقفوا ضد هالعدو الغريب وضد الناس اللي عاملين حالهم اللبنانية وعم يتعاملوا معهم. أهل الضيعة ناس وطنية. يعني وقفوا هالوقفة لأنها وقفة وطنية. وما رضيوا يقسموا ضيعتهم وخلصوا ضيعتهم ووطنيين. ايه وطنيين.
10: طيب شو رايك استاذ نور اذا صغرنا الارز شوي بتصير معقول تختفي كله؟
7: ما بتعاطى فك انت. لشو مثبتها هالقدره؟
10: لو عارف بدي فكها ما كنت ثبتها.
12: استاذ نور انا راح امشي.
7: يا اهلي
12: اهلي
7: وين؟ يا اهلا. تعرف اخر يومين معجوقين عجقنا المعلم رفعت باذن الله.
12: لا لا لا شي حلو شي حلو في جو عمل جماعي.
7: الله يخليك
12: استاذ نور. في سؤال حابب اسالك اياه.
7: ايه.
12: بتفضل تنزل ولا
7: ايه. لحظه يلا لحظه
12: انا بطلع. خليك
7: لحظه.
12: خليك عندك. تفضل خليك عندك. مسرح ما بعد الحرب، هل بنظرك قدر يوفي بين متطلبات الذوق الجماهيري المتبدل وبين بيئة مسرحية متناقلة أو متوارثة إذا بدك؟
7: ما مثل ما بدك يعني. يجوز الوجهان.
10: يجوز الوجهان. بدعي لك بالتوفيق استاذ نور.
7: الله
10: انت وكل عناصر المضافرة للقيم العمل.
7: يا اهلين.
10: يعطيك العافية.
7: اهلا.
10: هيدا هي جريدة استاذ نور.
7: انا بخصك فك.
13: عزيز
7: عزيز هات الدور صوت. لا مش على الارض. ليه
10: هدن على الارض يا عفو؟
13: لا مش على الارض، ما بعد البسهم يتملى حالي شو عورة.
7: بس عناية
13: حبيبتي كلها ميكروبات الارض.
10: هدو خي كريكور ما تصغر طلع على سيارتي بعد في خمس الشاويل وجزء مسكربينات بركي بتجيبهم. الله خليك.
7: تليفون كريكور.
10: شوف شراويل.
7: ولك اي شراويل؟ شوف التليفون.
10: معلش هو خليك
7: حطهم على الجسر يا اخي.
10: وين اي جسر؟
7: جسر هونيك.
10: هيدا جسر؟
7: جسر
13: هذا راس ملايا.
10: نعم. هيدا مش اسمر عن حلي عيني بعد التشيء.
13: عم
10: تهران شو يعني؟ شعبي؟
1: شو يعي شعبية؟ مين هذا مدام شغيدي؟
0: أضغط الأوقات.
14: أنا كان المفروض إني عبكرة كون مسلمكم. بس ما أنت بدك 12 طربوش.
0: وين طربيش؟
14: برمنا الدنيا ما بقى في حدا عم بيساوي طربيش. دلوني على واحد بسيدا. قال هيدا ما في غيره. تغري بعدت الولد اللي عندي على سيدا. هن امبارح بعد الظهر.
1: في مدام شغيديني عم بيقولوا موصين على مسؤول شيوعي الشعبة.
0: شو؟
1: موصين على مسؤول شيوعي الشعبة.
0: شيوع الشعب
1: ما بعرف حكي معه شو
0: حكي معه انت شو شيوع الشعب
1: هي بده يك لانه قالوا بالاخبار
0: شو بده فيه شو جنخوري انا يا سوسو
9: نعم استاذ
0: حكي امك عم
9: امي شو بها
0: شو بها بخسر لك شي امك قولي لها ماما حش التلفيلنا ما في شي
9: ليش في شي
0: قولك ما في شي سوسو
1: انا طالع اجيب شراب الجزمه استاذ نور
14: لك ما عم خبرك بعتنا الولد على صيدا من امبارح وتلفن لي انه حدي بالطربيش وجابه دفع للزلمه بس ابصر شو صار لتشوف لك على الحظ النحس يعني بيقوموا الاسرائيليه بيسكروا صيدا لا فوتي ولا طلعه ما هيدا اللي اخرني انا شو فكرك يعني
0: والطربيش شو صار بالطربيش
14: ما عم خبرك علقان الولد بصيدا هو الطربيش في منع تجول
9: ماما انا صرت بتستقلي وعندي شخصيه
14: إذا بتريدي ما تحكيني بهالسيئة لحظة شباب جايين الشمي
9: هاي شو عم بتنعي لقالي هيدا احكي إيه بعد
0: فلسل كنت صغيرين بشكل منظم نجي لعك في السياعة عزيز للوحدة يوم التين
9: بشكل بسيعة ماما رح نرجع نعملها بالشرقية بعدين بك اسمع شوي
0: شو يا اخي استاذ شوف في هيدا اللي اسمه طوني من بعد امرك يعني وين ما بدك وقفني بس اسحط وقفني حده احلى ما قرته ضربي عنيه وعوره
15: لا عابد شباب
0: قال شو الاخو الداني حشا السامعين ما لقى الاستاذ نور غير واحد متوالي يوقفوا حده اذا ما معبين له عينه المتاوله غير مالك وحياتك اخت المشال ضربي عنيه ضل بارضه
14: انا كيف صحه كيفك شو اللي شو بيك
0: انا بحبرني شو بدك تحكي له بقرب علي ولا بقرب عليه لان احنا الشيعة اكبر طائفه بالبلد جاي من هون
14: شباب يلا قرب
0: علي
9: استاذ بدك تعمل الفينال من البسون
14: صبايا خليكم خدوا سكربناتكم فرد مره يلا استاذ
0: عزيز نعم شو عشتي ما شفته هذا هو عطاني
9: هون
0: عزيز
14: نعم
0: شو هالشروال هذا؟
14: اي هيدا؟
0: هيدا
14: هيدا هيدا هيدا هيدا عمالك هيدا تبع شو اسمه؟ شو بتقولوا له انتو؟
0: شو هي؟ خيلتني شو هي؟
14: الخيتمة بالاخر شو بتسموها دخلك؟
0: خيتمة احزاننا ان شاء الله
14: لا خيتمة المسرحية المسرحية
0: الفينال يعني؟
14: فينال هون الشروال الفينال
0: شروال الفينال عامله مبيدي عزيز؟
14: لكن شو؟
0: كم واحد عامل مثله هذا؟
14: خلصت لك اياهم كلهم
0: شو خاصة هالسوي؟
9: نعم
0: جيب لي حبوبة
14: شو في شو القصة هلا يا خيي؟
0: ما في القصة مش هلا عزيز، القصة من قبل هلا. هلا انتهت القصة. هلا القصة
1: تفضل استاذ.
0: يا ابن الله
14: شو في قل لي؟
0: وني؟
1: ما اعطيتك اياها؟
0: اعطيتني اياها وني؟
1: يمكن وقع
0: يا خيي جيب غيرها. بركي خاينة عزيز داعس عليها مثلا.
1: شو هي؟
0: طحنها عزيز.
1: شو في؟
0: خيي
1: شو في قلي
0: نشف دمي
1: شو في
0: نحن بمشهد الفينال ما اتفقنا شراويل صفر والقمصان مبيده
1: شراويل صفر
0: اه.
1: هي انا فهمت العكس لكن
0: شو صاير عليك تفهم العكس شو هالعيد العاطله
1: يا خي بس الاستاذ كريكور بالعلامه تلفن لي نهار الجمعه وقال لي وين صاروا شراويل مبيده يا عزيز
0: ما بيصير عم تاكلني او انطع على كريكور
1: معقول وحيات اولادي يا خي اسالوا
0: اولادك عطلعني انا اساله
1: معقول
0: كريكور
1: نعم.
0: ما تحكي شيء انت خينا عزيز عم بيقول لك انت شو ما تحكي شيء عم بيقول انت قايل له جايب لنا شراويل عم بيقول الشراويل كلهم غلط وعم بيقول انت قايل له يعملون هيك
1: انا شو قلت له
0: شو قايل له انت
1: بترجيك مسي عزيز ما بتحكي شيء عن سنة ابدا
14: بحيات ولادك بحيات ولادك انت شو قلت لي بس تلفنت لي نهار الجمعه
1: شو قلت لك
14: تذكر حبيبي شو قلت لي
1: شو قلت لك عزيز شو قلت لك
14: يعني تذكر شو سالتني عن الشراويل شو قلت لي بدنا
0: هلا شو قايل لك شو انت شو قايل له بدنا لون الشراويل والقمصان
1: اصفر
0: ومبيدي اه اي هو اصفر واي هو امضى او مبيدي
1: انا ما فهمتك مش عزيز
0: يا خي فهم لي لعلي انا عزيز انا عزيز انا عزيز شو قلت له زيح
1: اكثر من 50 مره قلت له
0: ايه؟
1: شراول مبيدي وامسن اصفر
0: عزيز عزيز
14: شفت ما عم بقول لك انا ولو معقول معقول انا المعلم عزيز معقول اعمل هالغلط ولو يا خي شو بكون
0: ولا بشكر اول مره بيطلع معك حامه شلنا
14: عجبك؟
0: ما عجبني يا غيه جبت الحبة؟
15: نعم.
0: أعطيني إياها وخذ لك وحدة أنت لو بدك تحكيها. شو هيا؟
15: طيب أنت كم بدك شراوي الأصفر يعني؟
0: الكور سامع بحريمك بهنيك وبهنيك حريمك وأنا تحكي ولا كلمة.
15: اسكت
0: اسكت
15: يا عم. مش هلا بسيطة يا اخوان، يعني مش دفوه كتير طالعين هني كمان شرويل مبيدي إلو رونا. شو بكون يا خيي ولو؟
0: شو بك شو شو لا شو بك ليه؟
15: عمي مش دفوه كتير طالعين هني، شرويل مبيدي كمان إلو رونا.
0: خيي كل رونا وانت بخير، انا في شي بمخي بديهم صفر.
9: يا عريجة. نور
15: لا يا خيي
0: شلف معك مخرج، انا عم المخرج.
9: طيب يا
0: أنا
9: نور
15: انا بديهم يطلع بس يعني
0: يلا لون صفار النقاوي الله يرحم. تشتغل بالصوت انت؟ ارخي يا خي، تمرني على البرنايطة انت، مرني على البرنايطة انت. مد كابلات ست هلت بعرف عجقة عجقة قوي كتير.
9: ليك نور
0: بعيونك حق
9: انا شاغل بفرع بس مش هيك
0: بعرف.
9: ليك نور انا بقطعك، ها ما بشي بكرة خوتة انا.
0: لا كيف تقطع عينك، كيف تقطع عينك؟ خلينا نحكي.
9: نور ما بدي اتبهدل، بكرة الافتتاح بدي اتمرن، بدي اجرب وقفتي حركاتي شايدة.
0: اسمعون يلا شرف
9: بعدين عمهلك هالأنطر وش رحت لقيلة حلي نهائيا.
0: هالأنطر حكيت رفعت وعم بيقول لي هيدا العلو تبع عناطر بيت الدين.
9: أعوذ بالله، أنت علمني على بيت الدين؟
0: ستاندرد بيت الدين هيدا.
9: أنا مصيفة سنتين بيت الدين.
0: مصيفة بيت الدين؟ طيب لقلك لا ما بتفوتي من هديك الضيعة. كيفني معك؟
9: ما بتأثر على القصة؟
0: لا شو بتأثر، ما هي الصبية رمز الأمل بكل أنحاء الضيعة. الأمل بيقدر يفوت ديركت ما بالمسرح ما بده.
9: طيب شو بتعمل هلا؟ يلا خليني
0: يلا شرف بتمرن. فرق كريكور كريكور
15: فرقة
0: لا يا خي روح مش هلقدي، روح خلص روح خلص. مش هلقدي مش عم بلك هلقدي
15: بك عم تترك
0: خلص ما تشد كريكور ما تشد خلص. ليكو بياخد المسرحية سامعين بالمسرحية؟ ايه بياخدها من الأول مشهد ورا الثاني متواصل بدون توقف. الست هنت عم تسمعيني؟ كل المسرحية رح ناخدها وبدون ما إذا واحد عنده سؤال يسألني إياه هلا. بدي أنزل على تحت هلا بدي أشوفه.
15: طيب
0: يعطيكم العافية، تفضلوا بالأول.
16: مرحبا شباب. مرحبا أستاذ.
15: إجا سمير أستاذ.
0: سمير
16: خلص سمير. أخي جاي وباقي معكم للافتتاح.
0: ممنونك أخي سمير، عاد شوي هلا بنعرفك على الشباب هلا خلينا نشوف. ليك سمير شوف المسرحية أخي اكسبها شوفها. يلا بالأول أربعة أربعة كلنا أربعة.
16: أعمالك
0: يا فيصل. ولك يا فيصل
17: مش من عنده مش من عنده.
0: من؟
17: انقطعت من برا لأنه راحت من عندي كمان.
16: انقطعت الكهرباء
0: انقطعت الكهرباء.
15: لأنه عم بيقولوا على بكرة بالراديو إذا ما رح يصير خط الشبل بدهم يرجعوا على التقنين. هلا بتروح للساعة 12
0: تقنين. يا عيني على التقنين.
17: لحظة أنا كان عندي جمعة. لحظة
16: هيئتها دبكي مظبوط بالجمعة.
0: جمعة مندور الموتير يا علي.
17: اتصلوا خليني يجيبوا مزود.
0: مطير دور المتارك.
17: ايه ما في مزود.
0: ريكور
15: نعم
0: مطير عطيني اطاو واتصل خلي يجيبوا لنا مزود من قوانا.
15: لا بكيني اطاو.
0: شو بطك بطاري؟
15: شوف تليفون.
9: يعني المزود صفيت لبكرة نور اتنين بدي يجيبوا مزود.
0: لا بنشيب مزود تحت الارض.
9: ايا شاء بعد نتمنى بكرة الافتتاح.
0: عزيز
15: هو هو يا عمي
0: عزيز
15: نعم.
0: ايه انا سمعت مع بكره كانوا عم بيقولوا.
9: شو يا نور رح نضل ناطرين؟
18: استاذ بنتي بنفل على البيت.
0: شباب طيب يا اخوان يا اخوان طيب يا اخوان طيب هلا شيء خلينا لكن اوكي طيب بما انه شيء لكن طيب اوكي بكره نجي كلنا بدنا نجي ساعين 8 يا ربي شو بدي هذا الافتتاح انا بدي افتتاح كلنا الساعه 8:30 كلنا حدنا لها يا طبعا كلنا بدنا نكون موجودين الساعه 1 على الظهر. بس يا خيه يا خيه ولك بس ولك حسوا ولا حسوا عدمكم ما صارت البروفا. شو بعمل انا ما بكره بعد اليوم بكره بعد اليوم
9: بالله
0: اذا بتريد كلنا طار بروفا اليوم خلقت بروفا بكره اذا بتريد. طيب عندكم شغل بتعطل شغل حياتك انت عم
9: بدك تعمل
0: لا انت عم تروح شغله هلا مش عم تروح لا لا لا طلع انا بروح شغل انت اذا بتريدوا كلكم الساعه 1 من كل بز من كل بر اذا بتريدوا يعطيكم الف عافيه يلا شرف
15: يا كريكور
0: دوروا لنا يشوفوا كلنا وحدة تماما.
18: الساعة واحدة يا استاذ، الله يرضى عليك.
1: استاذ نور طويل شوي، استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه.
0: ولا خلص بدي احكي نزيه طويل. روح خلص روح.
18: استاذ نور
0: مين؟
18: انا مهيب.
0: شو خير
18: استاذ نور بخصوص هالرقص؟ انا كمدرب ما بقى قادر اشتغل بهالجو الحزازات، فلازم تحكي الشباب جوزيف وريمان وطاني وخلي تنحط النقط على الحروف بقى.
0: خي مهيب هلا لا شايف النقط ولا شايف الحروف، بكره
18: بس ضروري يا استاذ
0: هلا تقنين.

0: Alme Krikor! Dam Alme Krikor!
1: شوف فؤاد
0: استاذ نور عايزك
2: نعم استاذ نور
3: فؤاد وين
2: فؤاد فؤاد هون يا حول
3: اوكي اتصل لي فيه اللي عايزه
2: هو استاذ نور ما هو عيطلي
3: شو عم يسوي
2: عم بقدح غابه مش انا علي شوف من وراها
3: اتصل لي فيه قله خليه يجي يحكيني بكل هدوء لانه ما بدنا نعصب اليوم نجرب اليوم ما نعصب
4: اوكي استاذ نور انا جاهز بركي بنتمرن على مشهدي قبل ما توصل الفرقه
0: نور استاذ
3: خي فؤاد انا بحب اروي لك شيء حصل معي ما بعرف باخد رايك فيه انا وصلت من شوي مثل العاده عم بحط اغراضي اطلعت وجدت هالشغله محطوطه حط طاولتي يعني لا اخذت ولا اعطيت والله واصل مين كريكور بقى كريكور عم ببشرني المسكين بيقول لي فؤاد جاب الشلال يعني أنا بطبيعة الحال سررت بكل طيبة قلب قلت له وين هو قال يا حوة الله ما بعرف كيف بدك تاخدها أنت يعني ما بعرف كيف وحيات شو وحيات فؤاد ونور
0: صادق صادق
3: شوف لحديت وين يعني
0: ايوه
3: يعني لو ما يجي كريكور مثلا ينورني اللي هذا هو الشيء

0: ليه؟ اخت اللي بيزل عليك اذا كنت عرفته. شو رايك بهالحيث؟
1: انه مش مبين شلال؟
0: ليك خيف وقض الله يطعمك حسب نيتك. والانسان احيانا اذا ما بتعرفه بتجهله بتكون. انه خيف وقض ما بعرف انا هو قياس ولادي عامله انت يعني. ولا انه مثلا فرخ شلال انا. ولا شلال بنحط على كومودينا على الدرسوار يعني ما بعرف. ليه؟ ولا يلعن لما في دبكة خصوصي للشلال. دبكة طويلة عريضة عاملينها للشلال نحن. فرضا هالدبيك اجا يدبك للشلال. والشلال مش واصل لحد ركبته البعيد. كيف هاد؟ شو هالصعور اللي عامله؟
1: انه طالع صغير؟
0: انه شو بقبرك يعني؟
1: انه حجمه مش مناسب؟
0: والله شو بعرفني خيف وقت ما انا بجهل اطباعك مسابه. بركي انت فكرك بنقعد من ربيه مثلا منجيب له شي وحده تسهر عليه تاخده تجيبه بيكبر معنا بينمى الشلال ما بعرف.
1: انتوا قلتوا لي بدكم شلال ما فهمتوني شي.
0: شو حمير نحن ولا خير؟
1: لا مش احد
0: تاخذ على حديثنا
1: لحتى معي خبر في دبكي ولا من يحزنون. انتوا اصلا ما خبرتونيش شو القصه.
0: شو دخلك بالقصه انت؟ مين إله نفس يخبرك القصة؟ أنت كل المطلوب منك تعطينا شلال.
1: طيب أنا عملت شلال قياسي انحمل. بدك شي ينزل معي. أنت لو بتعرف كيف دهرناه من المنطقة ما كنتش بتعتر. هيدا الشلال انعمل بظروف قصف وتعتير.
0: هلأ الشلال أكل وهلي لشك يعني. بس ما بريدك تستعمل معي الإنسانية دخيل إجرك يا فوت. بلش لي بقصف وتعتير معلوم تخلص هلأ.
1: أستاذ نور الجفصين بفت. أنا قادر أعمل لك شلال قد هالمسرح ومش فرقين عندي. بس الجفصين كل ما يكبر كل ما يفد.
0: ما بعلمي أنت رب الرب ربك على رب الجفصين بعلمي. ما عليك خير بدنا نعصب الله بخينك تبالك.
1: طيب أنا رأيي مشوا حالكم فيه الليلة وقتي. اعتبروه نبع صغير. ما بيمشي حاله كنبع صغير مثلا.
0: الله يخليه لأهله ويخليك عراسه يا رب. وبدك رأيه هيدا الشلال حرام يشترك معنا بهيك مسرحية. ما مش لأله مش منيحة. لأله مش منيحة. لشو دخلك يجي يجلجئ حاله؟ شيلوا من وشي أحلى مشوط وعليكم طرطشكم جفصين. انت هيدا الوراقة شيلوا أحلى ما تسرب مجفصة من الليلة. ليك ولفوا بشي أحلى ما يخافوا منه الصبايا. وخلص الغيت الشلال هلا بهالتك هيدي شايف بهالتك الغيت الشلال ما بدي الشلال.
2: روق استاذ نور روق.
0: انا بعرفك بشتغل.
2: روق بعد عندك تمرين.
0: فرقه ليه بعد ما اجت اخو؟
2: ساعة واحدة جايين.
0: ساعة واحدة؟ ليه؟
2: انت قلت لهم ساعة واحدة. في سمير هون.
3: اجينا استاذ ما حدا اجى.
0: ممنونك يا سمير غمرتني يا سمير. شو بيه؟
2: فينا نحكي سيد نزيه؟
0: يحرق سماك على الناس ويطلبوا طلبوا عجي. ولكن ما قرأتني بنزيه امبارح كيف نسيته؟
2: لأنه تلفن هو اليوم.
0: تلفن هو؟ شو قال له؟
2: قال كلمة شوي كبيرة.
0: شو سبنا؟
2: يعني سب كل شيء كلمة.
0: طلبوا طلبوا عجي.
2: سب
0: شو علي جي؟
4: من زمان.
0: علي شو بعدك عم تفبرك الليلة الحفلة خيوة؟ علي ليك إذا شاكك بشي مستحلبك تشتري شي قبل ما يسكروا المحلات.
4: يا أستاذ حاجة شغل فكرك بالصوت. بس علي يقول لك حط ديك بمي بيرد يعني خلص حط ديك بمي بيرد.
0: صار لي من وقت ما تعرفت عليك حطتهم بوظ أخي.
5: مرحبا.
2: أهلا سيد نزيه. أهلا
0: سيد نزيه. يا الله شو بالحالة. اسمعوا هلا كنا عم نطلبك.
2: تفضل
0: سيد نزيه. مين كنا عم نحكي؟
5: سيد نزيه.
0: معقول سيد نزيه من هون؟ سيد نزيه قلنا من عبكرة قاعدين على النمرة يعني من المستحيل يتوفق بخط لوح. رافعين السماعة وناطرين. بدنا نحكيك يعني وعارفين انه مش معقول.
2: ونو نور
0: هون وراك.
2: شو عم تعمل وراي؟ تعال شوف. عود لشوف. شو عم بيخبروني؟ عود لشوف يا خيي.
0: قلي
2: شو عم بخبروني؟ قال خربت لي بيتي.
0: شو الخبرية؟
2: والله شو بعرفني الاخبار عندك؟ جاي شوفك انا. تعال شوف يا خيي شو عامل انت.
0: مش عامل شيء.
2: ومين اللي عامل هالعمايل لكان؟ انا تلفنولي من البنك وخبروني انك مفظع.
0: مفظع؟
2: مفظع نعم، مفظع لي بحسابي.
0: والله صدق ما معي خبر.
2: ما معك خبر؟ تعال شوف يا خيي. طيب طيب ما حكيني، اتصل فيي، تارك لك نمرة من ايمتى؟
0: والله العظيم هالنمرة سيد نزيه برحمة مين بدك، يعني نجرب نجرب فيها، يعني من المستحيل يقدر واحد يلقطك.
2: لشو بدكن تلقطوني؟ ما لقطوني عخوانيقي. منين بعد فكركن تلقطوني؟
0: والله العظيم هالخطوط سيد نزيه وين وين كريكور، بس مش معقول شي مثل الكذب.
2: لا كذب.
0: كيف؟
2: مش مثل الكذب، الكذب هو بعينه.
0: مش معقولة.
2: ليش مش معقولة؟
0: معقولة.
2: تعال شوف يا خيي كيف عهالبنك عم تعلق معكن. هات لشوف انه ما عم بتعلق الا عهالبنك. يعني
0: لا بس ابصر، ما هي غير شيء.
2: انت النمر. معك خبر النمرة اللي انا تارك لك اياها، نمرة مستشفى.
0: والله كنت بالمستشفى؟
2: ما عم تعلق معكن على مستشفيات بس عبنوكة.
0: والله ما معي خبر قصة المستشفى. تعال شوف يا عمي انت امتى على المستشفى.
2: طيب طيب انه انت شو عامل؟ مش المسرحية اللي اول ما حكينا حكيتني عنها تبع السلة مدري شو؟
0: تبع الجرة. ايوه ايوه هي نفسها.
2: طيب عال انه شو هي يعني؟ ذهب مع الريح يعني، ولا حصان طروادة؟ شو عامل؟ لا طالع مصاريفك بهالشكل الهستيري هيدا. تعال شوف يا غي.
0: عمل فولكلوري شعبي بسيط.
2: طيب فولكلوري، انت مش قلتلي بالاساس انه مسرحية كتكوتة وانتاجها ما في مجازفة؟
0: بلا يعني هي هيدي كتكوتة بتنعد يعني.
2: سيد نور، كتكوتة بمئتين الف ليرة؟ شو هالكتكوتة هيدي؟ من بيت مين؟
0: كيف نال 200,000 ليرة؟
2: من عندي، من مصرياتي. 200,000 ليرة صاروا طايرين على الكتكوتة.
0: ممكن في غلط؟ مش ممكن، هاي مسرحية كتكوتة ما مفروض تكلف هالقد.
2: شو في غلط؟ تلفن للبنك، انت البنك عم بيعلق معك. يلعن ابو الفولكلور وساعته. شو في معك؟ كم نسمة معك بهالمسرحية؟ شو في 1000 جندي روماني بده يقلب علينا الهيكل؟ ولا في معركة على الأحصنة ولا شو؟
0: قصة أحصنة سيد نزيه، بس هالكلفة يا خي من نوعية كمان. شو بتكلف كتير النوعية؟ شو وين رايح النوعية؟ مثلا بيجيك هالجزمة مثلا جلد، هالجزمة مش جلد، فيها عرفت؟ هيدا شي مثلا جلد، الجلد هذا شيء مش جلد.
2: يعني انت بتجيب الجلد.
0: جبنا الجلد، شو بدنا نعمل؟
2: وطلعت بجلدي.
0: لا يا سيد نزيه، بس نحن اول ما حكينا في قديه ركزنا على النوعيه، انه بدنا نوعيه، بهمنا النوعيه.
2: ركزنا على النوعيه؟
0: ويش.
2: تعال شوف يا خيي، اي متى ركزنا؟
0: ولو بس كنا عندك وقتها عم نحكي، وحضرتك كنت واقف على الباب بالعلامه قلت لي ولا يهمك.
2: ايه ولا يهمك يعني، بس سيد نور ولا يهمك كلمه بتنقال يعني، انه انت لحقني على الحرف يعني. شو بدك تفلجني؟
0: لا يا غير سمح الله.
2: لا هلا يا سيد نور، هلا يعني ما دامك فتحت سيره الباب، انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي كلها حركه 80,000 ليره اذا فايق.
0: مش فايق. حكينا بس مش فايق، حددنا 80 وقت قلنا شيء.
2: انت سيد نور مش فايق، انا فايق لانه مش عم بقدر نام اصلا، لانه عم ضل فايق. سيد نور، انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي بدنا نطلع 200,000 ليره مش نحط 200,000 ليرة. يعني في سوء تفاهم سيد نور.
0: على الباب صار الحديث هذا؟
2: على الباب.
0: غريب، على كل سيد نزيه بعتقد الفواتير كلها موجودة عندك ومبينة المصاريف، يعني ما فيها شيء غامض.
2: مفهومة مفهومة سيد نور. واحد بده يعمل هيك عملة بده يزبط له فواتيرة طبعا. ايه بس ليش انا عم بفهم شيء من هالفواتير؟ فواتير
5: فولكلورية كلها. شو؟ شو هو دخلك؟ مقيد لي غضب الأهالي 10,000 ليرة؟ شو هيدا غضب الأهالي؟ بالمسرحية يعني؟
0: ايه نعم، مشهد هذا، هذا الغضب الأهالي.
5: شو بيصير يعني؟
0: هذا في عندك مشهد سيد نزيه، منشوف هالأهالي يا أخي بيكونوا فرحانين، بيحصل شيء معين وبيغضبوا.
5: وشو بيعملوا بال10,000 ليرة؟
0: ما بيعملوا، لا، هي 10,000 ليرة حق الشراويل عندما بيغضبوا الأهالي.
5: طيب ضروري بس يغضبوا الأهالي يغيروا شراويل؟
0: ايه طبعا، ما هي شراويل الغضب غير شراويل الفرح سيد نزيه.
5: إنه هلأ الغضب بيكلف 10,000 ليرة؟
0: يا اخي شو مش مصدقني؟ شو بتعتقد يعني؟ عم ببلفك يعني؟
5: بعد ناقصني تبلفني كمان؟
0: لا يا اخي
5: يعني ما بيكفي عم تاخد مني وتاخد مني وما عم تسأل انا من مين باخد يعني؟ شو باخد من اجري؟ انا صرت عم باخد من اجري.
0: سلامة اجرك سيد نزيه. لك يا اخي المصاري شو بدك؟ المصاري بتروح وبتجي.
5: لا انت الصادق، بتجي وبتروح.
0: بس ما بترجع بتجي برأيك؟
5: مبلا.
0: طيب
5: وبترجع بتروحها حضرتك؟ ما أنا عم جيبها وانت عم تروحها. ولك تقبر الفولكلور واصحابه، كنت عم بشتغل بالجوخ وماشي حالي، جيت دندلت بمسرحية عن السلة مدري شو ربا
0: جرة
5: سلة كل زي بعضه. أنا بدي أعرف شو بعرفني إنه هالمسرحية بدها تنجح أو لا؟ تعال شوف يا خيي.
0: إن شاء الله بإذن الله، مثل ما الله بريد خير.
5: شو صرنا إن شاء الله وبإذن الله ومثل ما الله بريد مبين؟ أنت أول ما دندلتني قلت لي بدها تكسر الأرض.
0: خي الله إن شاء الله تكسر الأرض، شو فارقة معي؟
5: طيب إنه أنت مزبطة يعني؟ في لطشات مثلا عن النواب، عن التجار، عن الغلا؟
0: كلها لطشات مرأة بشكل أوه.
5: وسكس فيها؟ سكس
0: كيف سكس يعني؟
5: زبطها أنت، حط سكس منيح السكس.
0: بعرف سيد نزيه، بس ما هي قصة ضيعة يعني. مثلا كيف بقول لك، في عندك مختار شويش صبية هيك شيء؟ ما بعرف، مختار عم بيعمل سكس معقولة؟
5: ما بعرف يعني سيد نور، سكس بين المختار والصبية مثلا ما بتمشي؟
0: لا ما هي الصبية طاهرة، مفروض انه مندورة لبلدها، مندورة للحرية، ما فيها فجأة تعمل سكس مثلا.
5: طيب الاهالي، طيب يا سيدي ما فيهم هالاهالي مثلا قبل ما يغضبوا ب10,000 ليرة يحكوا شي في سكس مثلا؟ مش عم اقول لك يتزلطوا انا.
0: لا يا سيدي، ما هي كيف جاي قصه لبنانيه مثلا، فيها شيء مثلا وطنيه شعبيه وطنيه، ما فيها مجال.
5: ايه فيها وطنيه
0: الوطنيه
5: كمان بتجيب عالم
0: ان شاء الله.
5: المهم انه هالمسرحيه تشتغل وما اكون انا غطست غطسه صفي عم شيل توتيا بالاخر.
0: لا ان شاء الله.
5: حاطط فيها شيء عن الجنوب ما هي؟
0: لا والله، لك كيف راحت عن مخي.
5: لا ما بيصير، بدك تمرق شي عن الجنوب.
0: مزبوط.
5: هون بالمنطقة الجمهور بيحبذ الاشياء، مرق جمن صغيرة بتشيلها بعدين بس نعرضها بالشرقية، بتحط شي تاني.
0: حط شي عن البقاع.
5: البقاع شفت كيف؟
0: أنا مزبوط.
5: يلا بالنسبة لليلة مدينا سجادة على مدخل المسرح من شان المعزيم والشخصيات. وهلا بعد شوي بتوصل دورية 16 من شان تبقى على مدخل المسرح، وان شاء الله على خير.
0: سيد نزيه، بخصوص هذا التبريد، هلا التبريد نحن بس عم ندوره وعم بتخف الإضاءة. وبتعرف بكره بدها تمتلي القاعة ناس، وهذا نفس بيقوى على بعضه فطيس بصير. شو بدنا نعمل؟
5: بخصوص الليلة معك حق، الليلة متلانه لأنه كلها معزيم. إيه بس لبكرة مثل ما مبين القطع عشباك التذاكر، يعني ما بعتقد راح تعوزوا التبريد.
0: شو ما في بيع؟
5: أخ يا كبير،
0: بيع خفيف. ها
5: خفيف ونضيف، في 15 مخلوق قطعين لبكرة، ويمكن إذا مشينا لهم التبريد يبردوا وحدهم بهالصالة.
0: بس هيدي شغلة مش منيحة، يمكن لازم نقوي الدعاية.
5: الله يقويك. ما بقى ويردي قوي شي، بدي قوي قلبي لنقطع هالافتتاح عسلامي. خلينا لا لا لا لننحس اصبعنا سيد نور.
4: اوطى اوطى، لا اوطى ولا اعلى، ما تسطع العلو تبعه مزبوط هيك.
5: ايه بس لانه انا صوتي بيطلع من هون، شفت شو؟ وخاصة بهيك مشاهد فيها تفجع، الضيعة كلها عرفت بقصتي وأنا بدي أهرب، مش عارف كيف. يعني تفجع، تفجع يعني بدي أعبي نفس وطلعوا من هون الصوت.
4: إيه بس ما بقدر أحط لك الميكروفون هون، ما بيطلع شيء من هون.
5: بالعكس، ما أنا صوتي من هون عم أقول لك.
4: خي عال، من هون أول شيء بيطلع من هون، بس آخر شيء منين بده يطلع؟ من هون.
5: ما أنا ما بيطلع صوتي من هون.
4: هلأ هلأ فكرك منين طالع صوتك؟ منين؟
5: منين؟
4: من هون.
5: أنت بتهيألك هيك.
4: شو هالحكي؟ ما كل العالم تحكي من هون.
5: إيه ما هيدا الغلط.
6: استاذ نور، استاذ نور بعد أمرك.
5: نعم
6: استاذ نور، بركي هلأ قبل ما نبدأ التمرين تحكي الشباب أخواننا.
5: نعم.
6: مثل ما اتفقنا مبارح ومنحط هالنقط على الحروف.
0: على راسي خيموي، بخلي لي هالنقط والحروف معك شوي، هلا عم نتمرن، بس نخلص نحكي.
6: إيه بس ضروري يا استاذ، الليلة الافتتاحة.
5: استاذ نور أنا جاهز.
7: قل لي كيف رح بتكون على الواقف ولا على القاعد؟ لا أعرف كيف بدي أقنع.
4: خيي أنا واقف بس يمكن حوص، ملاش عم أقول لك أدحلي من فوق لتحت.
0: يلا يا اخي يلا. يلا
5: في هون انا لازم اصرخ اول شيء.
0: تفضل.
5: هي مثلا شفت كيف مبلش دغري بصرخه، صعب شوي، كيف بدها تطلع معي مش عارف.
0: والله لا تترك حالك، استرخي واطلع واصرخ.
5: اه شو رايك؟ انا مش عجبتني.
0: شو بك معصب؟
5: يمكن معصب.
0: لا كل شيء، لا تعصب يا اخي.
5: ما هي اليوغا بتخلي الانسان ما يعصب. لكن انا بس عم خلص يوغا عم برجع اعصب.
0: ترك لي اليوغا يا اخي، شو بدنا باليوغا هلا؟ فوت اكثر على الشخصيه، شيل الشخصيه واطلع وصرخ وبتعصب يا شيخ.
5: شو رايك؟ انا مش راضي عن حالي بالصرخ
0: يا اخي. مشيني سيسرني، بدي اشتغل.
5: بركي لو بيظهروا الاخوان شوي برتاح اكثر، شو قولك؟
0: يا صبايا اسمحوا لنا شوي اذا بتريدوا. صبايا شرفوا لبرا، ما في شيء، الاخ براندو ما قادر يشوف حدا لهم.
5: استاذ نور وبركي الشباب كمان.
0: يا عرس يا علي،
8: علي
0: تخبوا لي ورا هالغابه خير.
8: ايه بس لحظه دح لي اياها وبنخلص
0: من هالشيء. دح لك اياها من جوا، ردها يا. شو بتحب اظهر انا كمان؟
5: لا ولو.
0: لا عم فكر بركي بظهر انا وياك وبلا المشهد خير. ليه؟ وليه جاي 500 نسمة الليلة؟ شو بتعمل؟ فوتوا بترجع بتطلعون؟ شو بتعمل؟
5: مندبرة مندبرة استاذ نور، ما انت خليني ارتاح الدور وما بعود يهمني، باكل لك الجمهور اكل.
0: تفضل كل الجمهور. شوي شوي خايفوا هذا.
9: كفوا كفوا انتوا، انا ما راح ضايقكم، بقدح عم اهلي، كفوا ما يهمكم.
4: هلا بقتدي على ذوقك ولا على ذوق امي؟
0: شو لك تعلق؟
4: كيف شو
0: تعلق؟ يلا خي.
5: كيف لصار هاي؟ كيف عرفوا؟ كيف وصلت قصتك على كل بيت؟ وين راح تتخبى من عيون الناس والمطارح؟ البنت البريئة عرفت، والبنت رح تخبر الشويش، والشويش رح يخبر المختار، والمختار رح يخبر الضيعة. كبرت قصتك يا مسكين.
0: ايوه خي فؤاد، هيدا مقدح واحد اللي سمعينه؟
9: هيدا يا حوي
0: يا خي. شو علمي قلت لي كفو رح تقطع عمالك؟ شو بك؟
9: كفو كفو انتو.
0: شو كفو انتو؟ كيف ما كفو انتو؟
9: بسمعوا صوته قوي لعنكم؟
0: لا خفيف كتير، شيل الغير بفوت تقطعها جوا احل ما قطعها بلبطة وحدة.
4: بلكي بتلغيها.
0: شو؟
10: ملاحظ استاذ الجرم ضايقتني؟ لو ايدي حرين هيدا المقطع هون بشلك ايه هيك بلعب فيه لعب.
0: ما فيك خي، انت جاي على الضايعه خصوصي لتسرق الجره، بس توفقت فيها الله ما بيتركك اياها. شو مضايق من الجره كمان؟
10: كيف بدك تهرب؟
0: لشو هالعياط كله؟ شو تارك لاخرتك؟ ما في سحبه هالقد بتصفي، بدك تفحش بالاخير.
10: انا كنت عم جرب غطي على المقدح.
0: شو بدك بالمقدح؟ انت فيك تغطي على المقدح؟
10: لا، اذا بدك بقدر غطي على المقدح.
0: يا خي ما بدي تغطي على المقدح، شو بك الله؟ ليه بدك تاكل الجمهور وتلعب بالدور لعب وتغطي على المقدح؟ اشتغل.
10: عم تصغر المطارح، عم تصغر الساحات، بدك البنت،
0: بدك البنت،
10: بدك البنت.
0: عورد عورد على البنت.
10: بدك البنت، البنت مندورة لبلدها، مندورة للحرية، وانت الك زهر العلاية. عم تقرا بالساعة؟
0: حطها.
10: عم بسمع دقات الساعة. يا اهالي ضيعت جبال المجد، صوتكم محصرني. يا
0: شو بك واقف ونزل لي كلهم فيهم هيك؟ فطول فطول بالساحة كلها، شو عملينا موسعينها؟
10: استاذ نور هون في إلي مأخذ صغير.
0: مأخذ؟
10: نعم مأخذ صغير.
0: لك مأخذ كمان؟ شو لك مأخذ؟
10: استاذ نور هالجملة يا أهالي ضيعت جبال المجد، إذا ممكن نقصر منها شوي طويلة على النفس.
0: طويلة على رقبتك، شو بها الجملة؟
10: يا
0: أهالي كريكور بقولها، قولها كريكور.
10: يا أهالي ضيعت جبال المجد.
0: مثل الليرة يعني، شو فيه ما فيه؟ بس فهمان أنا مش فهمان شو انت على اليوغا ما موسوس مصفي. خد عمرك يلا قطع، ناخد شمال من روح منجي من جامعي. يلا يا أهالي ضيعت جبال المجد، صوت قلم حصرني. يمين لهم.
10: يا أهالي ضيعت جبال المجد، صوت قلم حصرني.
0: يا أهالي ضيعت جبال المجد، صوت قلم راح يخنقني. شمال لهم.
10: رايك
0: بهاي استاذ؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
11: الله
0: يا الله يا الله
11: يا
0: الله
11: مهلك.
0: ولو ربحت
11: مهلك.
0: ولو ربحت ربحت وين؟
11: ظهر ظهر.
0: مين؟
11: ظهر رفعت.
0: ولو
11: ظهر استاذ.
0: كيف؟
11: خد الحبة، خد
10: من كفي استاذ.
0: خد
11: خد الحبة.
10: استاذ نور بتحب نكفي؟
0: ولو رفعت
10: ظهر
0: ظهر
10: ظهر رفعت.
0: يلا كفي كفي على الباقي. لا لا كفي.
10: يا هاني ضيعت جبال المجد، كيف بدي ارحل؟
0: لوين جايبه؟
10: صوتكم محصرني يمين، كيف بدي ارحل شمال؟
0: لا فجر بالرقبتك فجر. كيف بدي ارحل؟ هلا بيعلق بالنص، لا بيرحل لا على شمال ولا على يمين. روح على النص. كيف بدي ارحل ورفعت عم يعمل فينا هيك ونروح على الاطراف؟ خش يلا. رفعت وين؟ رفعت النجار وين؟ راح شوفوا. يلا
10: هلا انا بدي موت.
0: يلا انا بدي موت. نزل.
10: انا بدي موت،
0: انا بدي موت، تركوني موت.
10: تركوني موت.
0: رفعت وين؟ موت بعد بدك تموت قد ايه؟ موت اخر موتي بتموت بالمره. لا لا نام جنابه، نام جنابه، نام جنابه. ولك جنابه كيف جنابه؟ ملا بهديك هذه، شيلها بهديك، مول هاي بهديك الايد.
12: وينكم؟
0: ملا بهديك. يا اهلا يا عب الشوم، ليش جاي من عندي؟
12: ما بعرفك كيف بدي فوت.
0: ها؟
12: بس شو عم بيخبوني يا نور؟ شي شدف عم بيقولوا لي، عمل جبار جبار. هيك صار قلبي هالقد.
0: اسمعوا.
12: يي عليك نور، مش معقول. رجع موسع. يي نور. سي تو فويي، الليس شو عم بيحكوا عن مسرحيتك؟ بالجريدة بالإكسبرس يعني ناطرينا ناطرينا. كيف يقولونا بالعربي؟ بي بفارغ الزبر.
1: صبر
0: ماشي ماشي تفضل.
1: لحظة بس كريكور.
6: نعم استاذ.
0: فوت لعند ست هند إلا أجت ست مارو من أوريان لجور بدها تشوف. يلا جاي خلي الفرقة تحضر حالها.
6: يلا
0: ومن هون
6: كريكور.
10: نعم. قد ايه الكهرباء جوا؟
6: انتبهوا 220
10: طار المقدح.
1: بس حتخبروا الأستاذ نورا.
12: نور شي فظيع. سمعت كتير عن هالقصة عن هالسبكتاكل تبعك نور. Ça va être le grand succès.
0: الله يخليك.
12: انت اللي لذيذ فيك نور. انهم تعمل لهيك كشوز دو ليباني. Le vrai folklore libanais.
0: Ça, ça.
12: Dis-moi nous, toi, comment tu vois ce spectacle? Rien qu'en croyant.
0: Merci, merci, Allah يخليك. Like, c'est la folklore libanaise. Qui parle nom de Liban. Oui, la pays, pas pays, la village libanaise.
12: Oui, allez, ma alaza, Kano.
0: Oui, puis tu, we are Zerez, Abu Zelouf, Abu Zelouf, Dal'ona, Mijana, encore Rosana.
12: Mijana, là?
0: Mijana. دلعونا انكور روزانا توس مدام عندك تريز دبكة دانس لبنوس لبنيس كي هي تريبيا بالهذا
12: الشيء ما احليك يا نور ما بتعرف كم انا توس بسوان De revenir à la Libaniyetna. Dans Jibal El Maj, Nour nous rappelle que nous sommes Libanais, on se sent fiers. Ou Khalas Naba'a, mais quel chi Rarib ou Mesh Libanais. N'est-ce pas, Nour, tu parles du Rarib,
0: oui,
12: il paraît le... dans Jibal El Maj.
0: Le Rarib.
12: Oui.
0: L'étranger.
12: Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il y a, le Liban? C'est l'étranger qui a lui, مثلا, Nazalaya.
12: Ça, ben, Léon. وكشو ومدرشو بعدين صاروا شو ما عرفني
0: انا فلسطينيه مثلا
12: فوالا
0: تبوا غريب مو جيمي ليكا جيمي غريب il vient entre les libanais alors liban intelligent il sait la chose alors شو بتقلي لها الى تراب الاترانجير
12: نور لا تحكي فرنساوي احكي عربي وانا بعدين مزبطهم
0: ها دكو
12: لانه سي بلو فاسيل بور توا Après moi j'arrange ça.
0: Là, on a parlé français, oui, yani, mais c'est
12: nice. Ya ahla bsit.
0: خليك شوي مع الست هلا انا.
12: شو متحلي يا ست هم؟
13: لا والله سد ايه وجهي بيعرف اليوم. تعرفي
0: اليوم نعم بس كيف كنت عم فتش عليه
10: انا اساس كنت عم
0: فتش ورقه وقلم حبيبنا
10: من شان شو حبيبنا
0: بدي زد لك جمله صغيره تحفظها
10: لا ما بقى تزيد شيء حبيبنا لك اي ساعه بدي احفظها
0: لا لا لا جمله صغيره عن جنوب بدنا نقول شيء عن جنوب بصير جنوب
10: لحظه يا عم لحظه لك شو فوقك على جنوب هلا
13: شوفي كل فساتيني مدروسين وبيطيروا العقل عندك هيدا الازرق الاخراني بيطير العقل عليه هيك حصوص حصوص حصوص كله داير من دار بشكل الماز تعرفي مشهد الفينال اخر طلي بتكون الجره رجعت للاهالي وفي امل جديد بيجي الامل مع هالحصوص على الازرق حلو بيطير العقل
12: انا بموت بالازرق هيدا واذا عم تقولي كمان له حصوص بيكون شيء يعني
13: بيطير العقل
12: معلوم
13: هيدا ما بيعني انه فساتين الباقي مش بقوته بالعكس عندك واحد على نسق السواري أسود كله جاي لميع بيطير العقل مع أبي ذهبية عالية بتطير العقل ومسقط عليه ورود فضي على ظهره بس إبرم لأنه في مطرح أنا ببرم
12: تبهمي
13: إيه فضي وفستقي بس مش الفستقي السقيل عرفتي
12: الفستقي الحلو
13: إيه الفستقي الظابط
12: ما هو الفستقي إذا ظابط
13: بيطير العقل
10: ما بدنا نوسخ هالشروال لليلة استاذ عفوا
0: لا نفضه وفداك عيد
10: لي
0: عيد يا جنوب
14: يا جنوب.
15: مرتين يا جنوب.
14: نعم يا جنوب يا جنوب
15: يا جنوب.
14: والثانية
15: هاي الثانية.
14: هاي الثانية.
15: اي نعم.
14: يا جنوب يا جنوب يا جرح الوطن الصغير.
15: يا جرح الوطن
14: الكبير. الكبير حط شيء الصغير حط الكبير. يا جرح الوطن الكبير.
15: الي كبير.
14: الي كبير. يا واقف
16: استاذ نور في قصة صغيرة صاير جوا بركي حضرتك
14: بتشوف. يا قصة شو ليلة الحفلة شو هالقصص
15: يا واقف
14: وحدك بنص قلب فوج معلي
16: مش عم بجمع معي
14: شو بتفوت فعاط فيهم صوت واحد ايه
15: وحدك بنص قلب
14: ايه بالبال
15: بالبال
14: شو بالك واقف وساكن انت بالبال
15: ساكن
14: شو علي علي كني
15: انت بالبال
14: اهلك الابطال علي في هلا ما تنعجي زدنا جملة للمختار
15: وين بدي قاري
14: روقي هلا بس نوصل على مقطع مين يا ابو مين اوعك دوره الا ما تسمع هذه
15: اهلك الابطال
14: لا خافوا ولا ركعوا عرفت كيف عليه هلا ما بيكونوا عم بيحكوا عن الجرب دور لهم انت مين يا ابو
15: بلن بلن بلن
14: اوعك دورها الا ما تسمع
15: لا خافوا ولا ركعوا
14: يا جنوب مش رح نرجع عرفت كيف عليه؟
15: شو بدي اسمع المختار شو
14: زدنا
15: شو
14: جملة هلا
15: صار في كتير مش رح نركعها
14: آه.
15: نعم
14: شو واقفين يا جنوب شو هذي عرفت كيف عليه؟
16: شو هي الجملة اللي زدتوها
14: جيب القلم من عند المختار يا أخي واقفين يا جنوب حطيتها
15: فضل فضل استاذ
14: عمي واقفين ما مننهز
15: حبيبنا سؤال صغير بخصوص الست الصحفية جبت لها سيري شيء إنه مشترك بالعمل
14: هلا بتاخد منك حديث هالشغل اللي فكرك عيد لي
15: يا جنوب
14: واقفين
15: يا جنوب
14: ما مننهز
15: يا جرح الوطن الكبير
16: ما مننهز
15: ما مننهز لا هاي ما تأيدها أنت هاي بالسطر الثاني وين صرت أنت ما مننهز لا اشطبها هيدي
14: اشطبها يا جنوبنا
15: لحظة لحظة يا أستاذ ايه الوطن الكبير
14: ايه
15: حط هلا ساكن انت بالبال ايه وكف
14: اه يا جنوبنا الجرح انت وانت الدواء
15: ساكن انت بالبال
14: الجرح انت
15: واهلك الابطال
16: قول على صوت واطي استاذ
15: جرح انت
14: وانت الدواء
15: وانت
14: انتهيت ايه انتهيت ايه بتفوت علي بقى علي ميش يا ابو الميش طرق ورا هذا
15: انه ما بيسوى هالست تسالنا كم سؤال برايك
16: اهلك الابطال
14: لا خافوا ولا ركعوا
15: بس اذا حضرتك بتعرفني عليها افضل
14: الست هنا بتعرف عليك
15: ايه بس انا ما في محكه بيني وبين الست هنا
16: لا خافوا ولا ركعوا
14: مختار واقفين مختار هلا هو بياخذك بيعرفك
15: انا ممنون
16: واقفين يا جنوب
14: واقفين ما من
17: لك استاذ
14: شوخي
17: اذا بتصفي القضيه مع مهيب قضيه تكسر روس لنعرف لانه نحن ما فارقه معنا لا مهيب ولا 60 واحد مثل مهيب ما يفكرنا شيء من الشرقيه بقى انه هو هون بخوفنا يعني
14: مين عم بخوفكم يا زلمه شو
17: قبل اول ما بلشنا نتمرن وانا بدي انا بطلع الراس مزبوط
14: منيح
17: جاي هلا اخر تكي مهيب اذا بتريد بدي اغيره وعبد الله اللي بيطلع الراس مزبوطه يعني
14: هلا تحط اللي عقلك مع المهيب يا زلمه فعمول مثل ما عم بقول لك
17: ولا يمكن استاذ هلا خطر له غيره قبل الافتتاح في روايب مخ وانا اعرف شو قصده مني طالع على المسرح
14: لا ولا بالعكس ما انت بدك تقهر وطلع على المسرح وعمول مثل ما عم قلك خلي حس انه شو ما يدعى لك
17: لا والله بيعيد هو ما في استاذ يا بطلع بدلونا على الراس وبتحكي حضرتك يا مني طالع
14: جاف
17: مني طالع استاذ وطوني معي بهالراي زلمه حاطك عارنا
14: جاف
18: جاف شوفي انا بدك تعتبري يعني عايشه على التوست جنس الخبز ما بيفوت على تمي توست واذا شي مرغه رماك عليه وأوقات بيكون أنديف بس هيدا رجيم قاسي كتير ما بيطلع عبالك شي مرة أكل هيك شوفي حياة الفن قاسي كتير ما ممكن إلا توست مع إني بموت بالبامية
19: يا الله على البامية شو طيب البامية
18: ليش المحشي ورق ملفوف يقطع عمره في أطيب منه
19: معلوم وإذا زابي
18: لا أنا عندي بزبطوه مزبوط
14: كريكور بعت لي ورا مهيب بدي أحكي وإن هي القصة
17: يلا يلا
20: استاذ استقبلني لحظة بس حبيبي لحظة صغيرة يا حبيبي في قصة هالبرنيطة يعني عم جربها وجرب حاسسها رح تطلع سائلة يا استاذ
14: أخي إذا أنت سائل أكيد بتطلع سائلة طيب خدها قاعدة
20: طيب ما تقبرني أنت ولك أعطيني رأيك فيه بصراحة معلش أنا كتير بحب الصراحة
14: هلا إذا بعطيك رأيي بصراحة ما رح يعود فيك الطيق شيء اسمه صراحة خلينا بلا
20: يا حبيبي
14: بس شو هذا
20: طيب حبيبي قل لي إنه أنت بس عم بتشوفني سائل
14: لا يا أخي أول ما اتفقنا نحن وياك ما كان مبين عليك هالشيء
0: بس هلا شي عم تطلع على الخشبي مدري شو الله عم يضرب عقلبك صراحه.
20: عم بطلع سقيله
0: يعني عم تطلع كانك سقيل.
20: بركي تقبرني بركي دوري مثلا ما لاش طالع سقيل حبيبي.
0: لا انت السقيل حبيبي دورك سقيل.
3: نور
0: مهيب
3: شو
0: خير؟ هي انا بعت ورا
3: شو دغري ايش بقى لك اياها؟
0: طول بالك
3: استاذ نور انت طول بالك جيت حكيتك من شوي ما اعطيتها زيت اهميه. خي انا بدي افهم شو محل من الاعراب بهالفرقه؟ انا مدرب الرقص ولا شو؟
0: بلا ولو يا
3: اذا بلا عفوا انت الاصول شو ما ايش قالوا لك تترك الامر لالي. طيب انا جوزيف ما بدي يطلع على الراس لعده اسباب. المفروض انت تكون من يمي استاذ انا بدي صالح الرقصه.
0: يا مهيب ما هو عقله صغير بيحرق وانا محلك قل له يا جوزيف خليك عم ترقص على الراس طب استوفيها مثلا ما يعني بحس انه مش مقيد عقلك عليه
3: استاذ. هول الثلاثه اخواننا يعني واللي بدك اياه بس بصريح العباره دايرينا طائفيه يا خي.
0: لا يا مو
3: بعرف مخهم كيف بيشتغل خي ما انا هين عليهم انه انا مدرب تبعهم يا بشو مسلم. عفوا على الكلمه بس خلص انفلقت استاذ.
0: مهيب انفلق بكره يا اخي مهيب مهيب. طب هلا كلكم لان انت انفلقت وهو ما بده يطلع انا شو بعمل؟
3: خي ما يحطوك قدام امر واقع انت اللي قادر تحط النقط على الحروف. هيت
0: مهيب خي عفوا منين عم تجيب النقط والحروف كلها انت؟
3: خي انا قلت لك شو كل مره عم تاخذني بالشو اسمه بس طف العمال بريحك. اذا بدك تقوم لهم كلمتهم انا من هلا عم بقول لك حامل حالي وماشي خي.
0: لا مهيب
3: لحظه يا خي في قصه كرامه بالنص ما عم نخبرك كل شيء نحن صاروا عم بيمركوا على المنطقه وعلى امه محمد وعلى الملائكه يا زلمه. هلا هلا بالشباب
21: شوفي هون عاملين مسرحيه.
3: ايوه مسرحيه.
21: شو عن شو هالمسرحيه؟
3: مسرحيه عن ضيعة لبناني قصه حلوه كثير.
21: هات فرجونا مثلوا لنا شيء لشوف.
3: ما في الفرقه عم بيرتاح جوا.
21: شو انت ارمني؟
3: ايوه ارمني.
21: وعم بتمثل معهم؟
3: لا انا مدير فرقه.
22: اي نعم. والله يا ستي هيدا مش صحيح. هيدي ادعاءات باطله بسميها. انا ما غادرت لبنان. انا بس كون قضيت 5 سنين عم بعمل حفلات للبنانيين بالخارج بكون اسمي غادرت لبنان. شو ماذا هذا بعتبره افترى علي شخصيا. انا سافرت حامل رساله سلام وايمان بهالوطن برمت فيها على اللبنانيين بالعالم وقلت لهم لبنان بعده لبنان ولا يهمكم. يعني انا لا سافرت صحيح بس كان كل قلبي وتفكيري هون. وهيني بس شعرت انه لبنان حبيبي رجعت عافى طمنت بالي وشي.
0: أرجوك شو بك يا عمو؟
23: عمو إذا فرجيها شو من الرسمات بيسوى ما هيك؟
0: يا عمو بس بسرعة بقى في وقت طبعا بدي دغري أنا.
23: طيب بس أنت شفت شو عامل لي فيه الغريب؟
0: شو عمو؟
23: حطيتهم جوا حد شنطي إجا حط لي جرة عليهم وعلمت.
0: دب شو بعمل لك فيه؟ روحي لعندها هلا بجي.
23: أكيد أكيد. نو وين رحت؟
0: اجمع لي الفرقة بدي أحكي له أنهي القصة.
21: ماشي يا عمو.
22: يعني عملت حفلتين بأبيجان. إيه بدكر عملت أسبوع. أسبوع كامل وتصوري قد ما انبسطوا وعرضوا علي يعطوني الجنسية.
23: حلو.
22: أي نعم. أو بذكر آخر ليلة نط معجب من هالصالة وعلق لي حلقة بمناخيري. أي نعم. طبعا بجوهانسبورغ عملت حفلات وتصوري عذاب التنقل والسفر حفلي هون حفلي هون أو بالآخر رجعنا طرنا على أستراليا. أجا فترة وبذكر كمان ضيعوا لي شنطة بالمطار. شنطة كان فيها المواويل والدبكات. المهم يا ستي استمرينا بقوة الله ولبنان ورجعنا عملنا وقت حفلات بالسجنة. راح لي مسبحة بالشنطة بتسوى اليوم شي 7000 ليرة.
23: نو شو هالفيها هالأموها هيدي؟
0: بشرفك كيف لقيتي لي اياها؟
23: أموها أنا سمعت كتير
0: كتير عنها. يعني بدون مبالغة يعني ما في حدا شافها إلا قال شو هالصبية العجيبة.
23: أكيد عمين بدأت تطلع نوه ملعون مبيني. نوه أنت شوف عيونا مثلا.
0: لحظة بس
23: نوه ما رح تفرجيني شي عن هالمسرحية.
0: هلا فرجيك هلا فرجيك.
23: مهدوء
22: قطعي أدعتك حاجة. إيه نعم يا ستي حفلة وحدة عملتها كان فيها 4000 شخص وعينك تشوف لما طلعتلن بموال يا عمردين ترابك شو صار بالحاضرين البكي الندب الشلي النحيب. صدقيني يعني تصوري 4000 لبناني عم يبكوا قدامك يعني المنظر بيأثر. ف فعلا بأسر ستفيرا وأنا غني وهن يبكوا. بالآخر ما قدرت أمسك حالي، صرت أبكي أنا، صاروا يزقفوا.
23: الله،
22: يعني نجاح.
23: حلو
22: نجاح. قد ايه بدي اقول لي؟ ولا شيء، أسطورة فعلا. بحب بهالمناسبة خص بالشكر الأستاذ منصور عبلة، إذا ممكن اللي كان هو فعلا الكل بالكل، يعني قضاها راكد راكد لأمن كل شيء، عزته الحفلات. أستاذ عبلة،
23: أكيد منصور عبلة
22: إنسان عظيم. منصور عبلة، منصور عبلة شخص هايل.
2: واحد بيجي بيحكيني، واحد بيلقطني على جنب، مدري شو بكون بعد ساعتين الافتتاح. يا جماعة قادرين نحكي بأي مشكلة بيحصل بكل محبة؟
23: ايه من كل بيت.
2: بس كلنا قادرين وجها لوجه نحكي وبنحط النقط على الحروف. بكل محبة قدام الكل. فضل
5: اسأل جوزيف. شو
2: شو جوزيف؟
7: شو انا بدي اسألك؟ شو
2: أمي؟
5: شو
7: شو انت؟ شو
5: تذكر أصبت شي؟ تقول حضرتك أنت مين بدك يطلع على الرأس بالدلع؟
8: لا لحظة يا رئيس، مش هيك بتصير القصص.
2: كل محبة مريبة.
7: ليش غيرت لي محلي هلأ قبل الحفلة؟
23: ما هو المدرب،
24: ما حدا حكي معي.
23: خليكي مهزبة إذا بتريدي.
8: حط شغلة بمخك خي جوزيف، أنت والشباب. أنا ما فارقة معي أنت شو ما كنت دينك، ماني هيك أخدها؟
23: يا حرام،
8: أنا بهمني صالح الرأسة تطلع مزبوطة.
24: هلأ عبد فردون يعني بيرقص أحسن منه؟
5: هو ما دخل بسمو مسيحي، بس في واحد بيرقص واحد ما
8: بيعرف. ولك أنا اللي بعرف صالح الرأسة ستسوسو. إيه لما جوزيف بده يرقص عزاوة وكأني خيال سحر أنا، إيه ما رح تزبط معه، وعم ينزع لي إياها وما رح أرضى فيها يعني.
7: روحوا لك يا عمي، أنا بس بلشت أرقص وإن كانوا كل هال أنا سخنت.
8: بركح لك يا بزار،
5: بركح لك يا عم تخي يا عم.
8: ما حبيت هوني. مش هيك خي جوزيف، ما عجبك تدريبي ما حدا شاف رح تضل بالفرقة.
2: مش هيك مهيب.
24: إيه قول من الأول منك ضيعنا.
8: لك هيك ونص يا أستاذ، هلا بلع الشريعة. قصة بتنحسم هلا قدام الفرقة، أنا مدرب خلاص ولا شو؟
2: هلا أنت. يا شباب.
22: عيني يا مولا. قاعد عطول.
8: نعم سيد.
2: اختصر الحديث وشرف يجتمع للفرقة إذا بتريد. أنا دولة ما لك أخي، مثل ما في مدير فرقة كريكور، مش كريكور شو اسمه هذا كريكور، مثل ما في مخرج أنا، في مدرب للرقص وهو مسؤول.
24: ايش مدرب بتحيش يا جماعة؟ بصراحة ما بدنا ندرب.
23: كل اللي يحكي بالتحيز إلا أنت.
8: أنا لو ما الأستاذ نور بابا بمصر على شكلتك بالفرقة يا جريدينة.
24: خير لك اسم الله على شكل اللي جايبه.
23: أنا على شكل
2: الله يا خير.
8: ما خلي الصبايا تبعكم يضب لسانهم قبل.
2: عم تحكي عن التحيز، ما تضرب بالتحيز.
23: ما بترسي مثل الفتحة يا قلبي.
24: إيه مش أحسن نرقص مثل الونش.
23: وحدي مثلك ونش.
24: رقصة ربع يا خالد.
23: وعيسى يا سيدي وانت جايديني
2: خودي ايه
23: فيها تسلميلي. راح تطيهيلي هقلي. من وين بتجيبيهن كل هالافكار؟ خبريني كله من مخي انا وحدي. هلا مثلا مش عم بحكي معي؟ يمكن تطلع معي مسرحية. مش معقول. طيب فيها هلا حكيني عن الخصمين، موجودين جيب هالدوسي الحلو؟ ما بعرف إذا في شي من الرسمات هون لشوف، لأنه بتصدي ما فوق وين بحط غراب. يي كل أختي سيك تسلمي لي الله يسعدهم. لا والله حظك منيح يا حن هون لقيتهم. عزيز في هي مثلاً.
24: ايه شوف
23: هي اسمها لبنان الشهيد.
24: ياي
23: وهيدي وطن شهيد.
24: يي حلو كتير.
23: وهي الشهيد.
24: يي يي يي يي
23: اسم الله عليك فعلاً إنه فرخ البطة.
24: شو بيقولوا لها؟
23: عوام
24: عوام ويسسا. بس بيها عم بلاحظ إنه فيها الدويغة بالنص، ترجعي لها دايما. شو قصدك فيها؟
23: لا هي ماشي، بس كنت حاطة غراضي جوا، إجوا حطوا لي الجرة عليون علمت بالنص.
8: من بعدها خلص
2: شفتيها. هلا حكيناها ليلي من جوزيف ليلي من عبده. اعطيني هالثياب
8: استاذ، انا احكي كلمه واحده ومني راجع. انا سمعته بدينتك شو حكي
2: على فور الدم وكل واحد
8: بيحكي بس بدي فرجي منو مهيب وشو هي الغربيه. انا بس بدي اتوسخ بعجبك.
2: خلص اعطيني اياها.
8: شيل ايدها
5: لك يا مهيب. انا كان فكرك عم تهددنا وبتندم عليها. هيدي
8: ليل بدي مرك علينا وعلى المنطقه. ما خلي شو ما بشوفك
7: ما بيطلع من امرك شيء.
1: يا بس انت وياه لوك في كونترا مالطين وما حدا متحرك ولا اتمنى
4: خلصني بلا كونترا بلا بلوط
1: بلوط
4: بلوط ايه روح وسكت
1: روح جريفال وشي من هاي الفتوح
6: ليه؟ شو فاكرين حالكم بالشرقية؟
9: الرجال منكم يتعاطى معنا هون بالغربية
6: ايه؟
4: ليه ما بيكون اسمي مهيب إذا مخليك تفشخ فشخة بعد أبو خضر؟
11: إن شاء الله بتقدر توصل على أبو خضر
4: ايه خدا من علين؟ إذا ما محرمك يا الغربية لا أبو خضر ما بيكون اسمي مهيب
11: ظاهرين وبنشوف يا مهيب
4: ليه ما رح تلحق
25: يوسف كنتوا خلص ما كيعملوا لنا شيء
11: لكن اللي بيطلع بإيدهم يطلع بإجرهم
1: للرجال منكم يطلع شمال مش هالمرجلة
9: اسمك حكيت يعني هلا وصل انا على ابراهيم عن ما تحكي
1: خلي لك انا ابراهيم لان انا ابو علي لشو
25: يا توني اسكتوا بقى برجع دلونا
1: جوا لما كنتوا نزلوا يا اخوات المنيوكي
11: يلا يا اخوان شوف الاستاذ شو عامل لكم
1: رفعات
11: لا يا شباب ما كلكم ما شاء الله فاهمين وايه عيب
1: كلكن اخوان بين بعضكم اخوة بعضكم بعض
25: ايه بس هني مش شايقيننا وهددونا
1: لا ما حدا بهددنا ان شاء الله ما حدا منكم بطيق التاني منيح ولما مسرحيه مسؤوليه شو عن جديه يلا شوف شرفوا
11: يلا يلا يا اخوان شرفوا يلا شو بكم شو بك انت يلا قرب
1: قول جيب لي السلام
11: شو وصل المعلم
1: والله المعلم موصي على ارزي لك شو عامل فرجيها لي فرجيها لا مخبيها فرجيها مرضني سيدنا هو ويروح ويجي ويجرب ارزه حساب صحتي واعصابي ولك شو عامل
11: ليش عاملها هيك بالعرض ولا سنديني طالع
9: سيدنا هو الاستاذ نور
1: فهم انت وياه هلا
9: سيدنا هو الاستاذ نور بدو اياها انه تطلع اول شيء تنزل يا بلدنا يا بلدنا
4: ست هند استاذ نور
1: علي ايوه اعطيني

0: بنار. خليك هون يا ابني وقف لي يا ابني. يلا مزرعية مضي خلاص. اشلعوا لي الشراويل بسرعة ويلا كل واحد عبيته. موفت. تعال نور. عد. هاي مان. انا جاي من التراس خصوصي لاشوفك باسم زملائي ابو الميجد العنر وسلامي جناب الهيبة عند everybody. مستر نور انت بتعرفني شي؟ شايفني قبل هلا شي؟ الك معي شي؟ إذن بأي صفة نازل فيي من 20 سنة؟ هات أبو زلف، هات أبو زلف، هات أبو زلف. شو بدك مني؟
1: كان من شي خلني بدل أبو زلف شي لبناني.
0: ما عندك شي تاني تعمله مستر نور؟
1: شي من هذا شي من التراث.
0: فيك تحل عن التراث؟ يلعن لك الراس. شو عرفك وين صرنا بالتراث؟ بفتح التيفي اللبناني بيطلع لي معزاية، بغير الشانل بيطلع لي غير معزاية، وعم يغنوا بالزلف. شد شايدة. بفتح الراديو بلاقي خروف، بزيح الابره بزيح مع الخروف، وعم يغنوا بالزلف. شد شايدة. كل الناس مجمعهم مستر نور ملبسوا الشراويل نازلين فينا. هات يا ابو الزلوف، يا غزيل، يا ابو الهيبة، ميج يا ابو الميج، يا ميج. انا شو بتريد منا وليه؟ فيك تحل عنا؟ في عنا اشغالنا، في عنا صيتنا. مين قال لك انا بركب على الدابي وليه؟ شو الخبريات اللي عم تطلع عني؟ انا عندي كوازاكي 900 CX على التالي عم لزقها 120 مان. سألت العلماء دايما مركبها وراي. انا عندي دبه. شو الاشاعات اللي عم تطلع عني؟ باي صفه نازل شراويل وخواريف باسمي؟ هاي هات يا ابو الزلف، هاي هات عشو مان؟ عالشروال؟ مين قال لك انا بدي تلبس العالم شروال؟ انا صار معي الرجي بكل جنابي وجرايي من ورا الشروال. انا صرت وكيل بايتون سونيتي معك بالتراس كله. فخر الدين بشتري من عندي. الميري بشير كل الجينزات والتيشيرتات منين جايبهم؟ من عندي. ما صدقوا انت خلصوا من الشروال. منك انت اللي حانا بالشروال؟
1: كي لك معالم نرجع على هالاشياء القديمه.
0: حاش ترجع ولا فت فينا؟ نحن عم نقدم وانت عم ترجع تطلع وراك على ليله. باي ازل ولاد تعمل روايات بتحطنا بالوادي وبالضيعه وانت مزبط حالك بتسافر بتروح بتجي. مين قال لك انا بعد اقدر اعيش بالضيعه وبالوادي؟ طلعت مره على الوادي لقطوني شباب عم يتدربوا كانوا قتلوني. هربت على غير وادي طلع كله الغام. كنت بدت انا بعد بسترجي اطلع على شي وادي؟ عن اي وادي بتحكي انت بهالروايات؟ مين
1: نحكي عن وادي كله محبه؟ عم نحكي غير
0: محبه بالوادي، محبه بالضيعه، محبه بالساحه. منين عم بتجيب هالمحبه كلها؟ مين
1: محبه موجوده يعني رجعت
0: لا بدي اسالك. صار لك 20 سنة بتطنن أغاني وروايات، لكن ما تمرق معك كلمة العيد دغري بدك حط وراها، يعني عيد يوم وعيد. مشي 3 سنين زدت عليهم لبنان جديد وضلوا لهم وعيد والعنايد. هيك بدك تقضيها ولا؟
1: حسب القافي يعني. شو فيك تحط مثلا عيد موعيد عنايد؟ شو فيك تحط يعني؟ شو ممكن
0: ليه ما بتحط مثلا لبيد؟ ما في لبيد؟ ما عم تسمع لبيد؟ بس موعيد وعنايد؟ سمعت بالانبل العنودية مين؟ إذا طلع لك شي عنودية بين العنايد شو بتعمل؟ بتعطيها موعيد ولا بتتبع بالركيد؟ شو بتعمل؟ لو أنا عايش أنت، قديش سنة معك؟ قديش سنة معك؟
1: 1983.
0: 1983 بعدك بس طول كلمة ليالي دغري بكر وراها لحالي عليلي عبالي دوالي. ليه ما بتحط مثلا من ليلي؟ ما شفت إلا من ليلات أنا وجاي لهون.
1: معقول هذا من ليلي فيها تفوت بالغنية؟
0: لا شو الغنية فيها تفوت بالمن ليلي؟ لكن شو اسكت اسكت والريح بتضلك تحكي عن الريح. ريح الزفر، ريح الشمالية، هدرة الريح، ريح الحزينة، بطل معك ريح، شو بك؟ احكي شيء له طعمي، شو بدك بالريح؟ أنا عرفت في لبنانية استشهدوا كرمال تي في ملون مان.
1: مسرحية فيها أشياء منيحة حاكين يعني.
0: شو فيها؟ فيها ريح والضيعة ما بتركع، ما في حدا بمسرحياتك بيركع؟ مش فايع منظرك انت عم بتفز من اللانش على البابور وليه؟
1: أنت هذا؟
0: بابور الغنم اللي زمطت فيه وقت اللي هبت الريح، وقت كنت مش عم تركع وما في حدا بمسرحياتك بيركع؟
1: وين هنسافر وقتك كرمال الاولاد رحنا؟
0: زمطت يا خشليتي وما صار لك شيء. نطرت لواقف اللبيد ورجعت عن جديد، فلشت المواعيد والعنائيد والجره والمختار. ليه؟ ما ضاع منه شيء على الطريق؟ ما كسرت معك الجره؟ ليه وبعدين معك؟ بعد كل اللي صار رجع تكتب عن الشاويش؟ اي شاويش؟ لما شايف كان بيرجي صار فيه نبيل الشط؟ لما باقي شاويش بالعالم ما نزل على الشط؟ 10,000 شاويش ليردوا المحبة عن الإيمان؟ شو في مخك؟ لشو عم تعمل هالرواية؟ شو بدك تقول؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: جر انه اخوه مزان لهالغريب لو
2: اي غريب مين الغريب؟ واحد بتقول له الفلسطينيين الغريب، واحد بتقول له اسرائيل هي الغريب. بدي اعرف انا شو في بمخك على المزبوط، مين الغريب؟
1: غريب انسان غير انسان الغريب، يعني غير شيء، غير انسان لبناني، غير هو كله
2: الغريب. بس شوف جرب يسرقها. نعم. انت ضد الغريب؟
1: نعم، هذا اللي عم بقوله. هاي انا داعي العالم بهالمسرحية.
2: هذا الشاب اللي من الصاعقة كان يوصل مرتك على المطار، مين هيدا؟ يوسف باك كرم؟ أحصانه كان يوصلها؟ من هو هيدا؟
1: ده فلسطيني كان
2: غريب. يعني ما بيقرط جرار هيدا؟ ما خفت يقرط لك جرار؟
1: جرب المسرحية هلسن.
2: انت ما عندك جرار؟
1: جرار
2: ليه؟ واحد لبناني قدك لازم يكون عنده جرار. بتفوت بالبراد الجرة وليه؟ بنات البنزين اللي كنت تاخذهم من امن فتح شو هولي؟ اذا ضد الغريب كيف تاخذ منه بنات بنزين ليه؟ اخرتك عويصة انت. البعث العراقي بس طلب منك تكتب له نشيد، ادي اخذت عليه
1: 5000
2: 10000 ويومها تتمشى بالأوضة وتحسه تكتب للعراق اللي بيسمع النشيد بفكرك عراقي. لا بيومين صرت عراقي ورجعت لبناني. عن اي غريب عم تحكي انت؟ انت ضد الغريب؟ لا ياخد من الكل، ضد مين فيك تكون؟ ما فيك تكون ضد حدا. لشو دينك؟ شو جنسك؟ مع مين انت؟
1: ماني مع انا مع مع مع لبنان. ماني مع
2: فيك تحل عن لبنان؟ فيك تحل عن العالم؟ حسيا العالم ونازل فيهم قصص على الغريب والجرة وكنا اخوي ما في شيء. لحاش تكذبوا ليه؟ شو ما في شيء؟ عجل سير على الفاضي. شوفوا شو بدكم تعملوا. ولي بالبرغل في طافية، بالعدس في طافية، بس مش قد البرغل. عجل سير على الفاضي. فتح الرنج ايه؟ ولي فحصوا البرغل. عم تعلمني على لبنان؟ واحد بتروح تشكو القاس بصير علماني؟ اللي بتروح كشكو القاس بده يصير علماني؟ نظر القاس، انت بتعرف شو بيعمل بالواحد القاس؟ لو كتب مسرحيه على القاس شو بدك بالغريب؟ الغريب الغريب الغريب غريب شو؟ انت وضعك مش غريب؟ وضع البلد مش غريب؟ لوت الدوليه نهبلوا فينش، لوت المتعدده عم ينهبلوا. كل واحد مفكر يجي بالمستقبل راح ينهبل، هيدا مش غريب؟ لا ما بقى في لبنان الا بروايتك، ما بقى في ضيعه الا بروايتك. وين وجر الكبه؟ طلع شوف المولينكس كيف عم تفلح بالضيعه مان. ور خزت الكبه. الضيعه بعد قادره تنطركن؟ لمن قال بعد ما اخترعته؟ شو بدي انطركن؟ اشتريت شوية سوني. انا بشوي اللحمة على سوني. مين هو سوني بخصك؟ ياباني غريب. لكل شيء عندكم غريب. فخر الدين بعد عنده وقت يحط بلا يتدفى بيفوز دفايه تاشي. مين تاشي؟ ياباني غريب. للساج صار من اليابان، عملوا لكم الكتريك ساج باليابان. بعد حدا فاضي رق اللي كانوا رقوا قاعدين على الفيديو وانت بعدك نزل لنواح ما ادرك تحت الشباك. ما بتسأليني شو بك؟ شو بك؟ وانطرتك ما جيتي شو لاي انسيتي؟ لك شو هالمخلوقة اللي ما بتجي بولا غنية؟ ما تكون عم تضهر مع غيرك ولا؟ انتبه ما يكونوا شدوا المارينز انتوا هتعمر لبنان جديد. بدك تعمر لبنان جديد كله غنانه وعنقيد؟ اي عنقيد؟ للعرق ما عاد بده عنقيد. عم يبعثوا له حنجور من باريس بدل عنقيد. لوادي العرايش حنجور هالقد صار. وينك انت؟ انت مش فاضي؟ انت مش راح تركع والضيعه ما بتركع فوق جبال اللي ما بتنطل دبك دبك دبك. لا بعد في جبال ما بتنطل. للدكتوراه بالدربكه بياخدوها من امريكا. لا اوروبا بلشت تلعب.

0: الطاولة لحريم العالم كله بلش تخلع. شو فكرك تصرعهم بعد بالحمص؟ ليه أخذوا كل شيء وعم يطوروه؟ زقوا كل شيء وعم يرجعوا يبيعوكم إياه مرتب، وبعدك أنت قاعد تلطش حكيم الأسعد يا بزوينك. ليه؟ ليه حل لأدحة الشروال؟ اخترعوا لكم شروال للصحابة يا بوش؟ قوم مستر نور، في أقمار اجتماعية عم تصور تخلفك من عبكرة العشية. باسم التراث اللبناني بحب لك صفتك نعتك عرضك حريمك. نحن نرفض كل الأورمة اللي عم ترتكبها باسمنا والأقمار الاصطناعية عم تعممها بالعالم. لبنان ما بيقدر يقدم معزياتك معورضين بطريقه. مستر نور، بما أنه الزفرة اللي نشرها عنا بالعالم ما في صنف كولونيا بروحها، وبما أنك عم تدعي أنك بتحب ترجع للتراث، تفضل ما حدا معك سلاح.
1: شو بدي اشلاح؟
0: اشلاح كل شيء منه لبناني.
1: سيدنا اذا ممكن نتفق نحن وياك.
0: هدي البوس السودي يشرف معي.
1: وين؟
0: للضيعه اللي بتحكي عنها في منك، كنت باخذك عليها، لكن للاسف بما انها مش موجوده راح اوصلك على ضيعه من الضيعه الموجوده. شو رايك بساحه فرنا برخ مثلا؟
1: سيدنا انا هاي رويات عم بعملها هيك، ما قصدي شيء فيها.
0: اشلاح.
1: سيدنا بصل لك فر نبرخ في نقطة لازم
0: نقطة تكلك شلاح.
1: فهمت شلاح؟
0: فوت شلاح بالغابة. روايات ايه؟ بعد في حدا بيحضر هيك روايات؟ انتو بتحضروا روايات مستر نور على التيفي؟
2: انا بحضرش الا دالس.
0: دالس اللي لمن دالس؟ انت مع جيار ولا مع بوبي؟
2: انا شخصيا مع بوبي. عباس بيعجبه جي ار
0: كويس.
3: والله جي ار ما بيشكي من شيء سيدنا، انا بلاقيه بيمثل احسن من بوبي. يعني
2: جي ار حطه على الكوش يا زلمه.
3: يا سيدي بس انت خذها كدوره. ايش لابسه دوره؟ شي قليل كيف بيضرع بهم كلهم يا شيخ؟
0: الشرف بخاف منه. شفته بديك الحلاق كيف اجى ظبطه للشرف مين؟
2: هي من مصاري شي اكيد، ما زال مرته عم يلعب عليه.
0: اوه مرته للجي ار شلخه. شايفته انا شلنتيه؟
3: يا والله يا سلامي، من وين بيجيبوا هالاناثه هي؟
0: شو بعرف؟
2: هي الشلخه مش اللي مزورينها بابي.
0: اوه كمان مستر نور.
1: هلا كفر نبرخ مش معقول.
0: ما في شيء كلكم اخوه كمان.
1: كلنا اخوه بس هلا ما في اخواننا الدروز، ما في مشاكل بين لحظه بس خليني اقول لك. خي ما بتعرف يا خينا، هلا انت الاوضاع ما بتعرفها. ردات فعل بركة اخذوني كمسيحي.
0: لا لا لا، بتوقف بنص الساحه تعمل لهم روايتك، بتقول لهم بالمحبه واللي ما بيمشي الحال تنون.
1: محبه انا غريب عن كفر نبرخ، هلا بيفكروني متسلل عليهم. سيدي
0: فرينا انا مواعيد وعنايد.
1: يا مواعيد سيدنا والله مسيحي بيلعنوا اللي خلقني والله. سيدي خليني احكي. سيدي
0: اذا خايف يعملوا لك شيء هدي هيدا سيف. وهيدا الدرس، دافع عن نفسك. يلا مفاتيح سيارتك وين؟ هدوا يا شباب، هودي مفاتيح سيارة بي ام دبليو 605 سي اس اي، واقفة قدام المسرح. تبوا اشحنوا لنا اياها على اسم طانيوس شاهين، ولا راح اليها من حقية الله. يلا مان.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن،

0: انا بقله ولا ما بقله؟
1: قولي له قولي له.
0: هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟
1: قولي له قولي له.
0: ايه عم بي

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة

0: هنا راديو كوكبة.
1: قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا

0: ذنوبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بحبك.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقطه أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريف. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. أحمل لشجر الشيح من عصر الريح نغماتي العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: طالع دين من الحب من مشاكلنا اليومية بدهم فيهم اهتم.

لمن اتفتحت عنهم والنهداء هجرت حنين هجرت حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على تتبيلات دعاه انجليزيه المانيه امريكيه فرنسيه عظيمه. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب بخمسين؟
1: علي بخمسين.
0: على الاخ بخمسين. مئة الف ستين. ستين. مئة الف ستين.
2: علي انا بستين.
0: على الخباشة الجميل بستين. مئة الف سبعين. سبعين.
2: علي انا بسبعين.
0: على الاخ اللي ما بعرف اسمه بسبعين. مئة الف بثمانين. بثمانين. لك يا جماعة شو قصتكم؟ ولك البالي ولك البنطلون حق اكثر من 100 ليرة.
3: علي انا بثمانين ليرة.
0: على الخباشة اسعد بثمانين ليرة. مئة الف تسعين. تسعين. على انا.
2: علي انا بتسعين.
0: على الخباشة جميل بتسعين. مئة على تسعين. مئة على مية. مية. على انا.
4: شو هالمزاد يا عمي؟
5: صدقي انا هلق بعد شو واصي.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ عتلات بلات الضاعة المستعملة وارد برا.
4: ايه دخيلك الله ينعن هالايام اللي وصلتنا نلبس من البلات وشغل برا كمان. الله تعالى قعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد مية بمية. مية على مية.
2: علي انا بمية.
0: ها على الاستاذ هونيك بمية. مية على مية وعشرة. مية عشرة بتاع انجليزية فرنسوية المانية عظيمة.
5: علي بمية وخمسة وعشرين.
0: ها على عم هونيك بمية وخمسة وعشرين. مية على مية وخمسين.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفاً أسمر وحذاءاً أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

لو عشتت طول عمري اوفي جمايلي الغالي علي اجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هدية لو عشتت طول عمري اوفي جمايلي الغالي علي

Aman. Aman. Şu rakı pedinle. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات.
0: حبيبي،
2: صارت الساعة 3 بعد الظهر.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هنا راديو كوكبة.

0: بيت زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق لبقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقع الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانيكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توعى. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمز حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرج عيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد اليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين وفرجوا إيديهم، إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهل المقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرة الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغماتي العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،

0: الموت والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين

0: ضعف بيم حرد ابو ختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامي عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألّى رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهرها تسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والأداسة منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أمي اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتضرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان بنلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، تجسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلهم طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكة بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم إنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب، زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
3: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلهم مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك، على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا

0: كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقفة حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
3: يا رب، بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: شعرك مواويل عالخصر انهمر

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هذا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟

كلا وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين ما كان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

quieta vida, quieta vida. أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدة وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك وتخليني بقلبك حبيني على مهلك

0: Yes.
1: دخلت جنة عدن لقيت شجرة حور

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: كلمة يا أمي وصوت يا بي يا بي يا بي.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio كوكبا.
1: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio كوكبا.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio كوكبا.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio كوكبا.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: ما بينتهي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: خوفي إلك شو بحس لك وإن بطل أصحى تهرب مني.